الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

0: السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

سكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في سكن سوسة والمنستير على 99.8. أنوار الصباح.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة، وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا،
ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ: شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة، وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز: شمال عرفة بينها وبين الشرائع، يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا: خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها:
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم،
فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بالألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.

0: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام، لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته وأن نحبطه، فندعو له ونقويه له يعني في كما نقولوا احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. ذيره حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك اصفر، لا تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكه اكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني المريض هذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره اعملهم الاداب ذوما، ادعي له، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له: يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان او لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ميرام افام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ميرام افام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: مقيد في شهار على نارم افام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، ونتلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترون ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو. أنفو لاين 29 052 053.
0: جريت لإسعادي كل بيت.
2: كبليسيتي. يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار. للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والاتقان، اجود انواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. مقيد الاشهار على ارام اف ام.
2: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين إشوا عالكيف وكل شيء موجود
2: ولا سوين
3: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الأدوات المدرسية و20% على الباراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
2: هي ياسر نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب
3: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدة جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
4: بليسيتي خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بونتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رما فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند
6: واسمع صبحية الويكاند
1: في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف
6: وموزيكا عالكيف
1: صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة
6: مع هالة بن جيمة
1: كل سبت واحد على رما فام
7: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين اللهم أودعت بين يديك كل ما أثقل قلبي وكل ما أخافه وكل ما أرجوه اللهم اجعل هذا اليوم بداية لشيء جميل لم أتوقع وخيرا يأتي من حيث لا أحتسب اللهم علمنا أن نطمئن لما اخترته لنا وأن نؤمن أن تأخيرك ليس حرمانا وأن المنع قد يكون رحمة وأن وراء كل قدر حكمة لا نراها الآن يا رب إن كان في قلوبنا أمنية فقربها وإن كان فيه هم فأذهبه يا رب وإن كان فيه كسر فاجبره وإن كان فيه خوف فأبدله أمانا اللهم ارزقنا صباحا طيبا وأنفسا هادئة وأياما تحمل لنا ما يسرنا وأشخاصا يكونون رحمة في حياتنا اللهم أمين أمين أمين صباح الخيرات صباح المسرات صباح الأنوار يومكم سعيد يومكم مبارك إن شاء الله بالقسم بالفتح بالرزق للجميع يا رب إن شاء الله نهاركم أسعد ليام وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا في مساكن سوسة أو المنستير على 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net ثم تسمعوا في صبحية الويكاند صباح النور سيمونير منير سليمة في الإخراج هلا بنجي معكم كوتي ميكرو نستناو اتصالاتكم على 71-134-396 71-134-396 رقم الموضوع لذمتكم للتواصل للتفاعل لتقديم الإهداءات شخص عزيز عليكم يحتفل بمناسبة عيد ميلاده أو تحبوا توجهوا له رسالة من القلب إلى القلب هكا كليمة فالصبحية المزيانة

نبدأ بها نهار. ومرحبا بكل التعليقات وكل الإهداءات كالعادة على ذمتكم لافيش متاعنا، تخليونا كومنتير وما بعضنا إن شاء الله بعد شوية نقرأوا لديديكاس متاعكم. لافيش تلقاوها على الباج فيسيال راديو رام فام، كما تنجموا تلقاو مختلف محتويات برامجنا على الكونت انستغرام راديو رام فام، تيك توك راديو رام فام، وشين يوتيوب كذلك راديو رام فام. نهاركم أسعد الأيام، اللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام، والحمد لله على فضلي ومختلف نعمه.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة. تقيت الشهر على ميرم افام في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ثم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بن جيمة.
1: صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء لتسمعوا فينا على البوند FM 98 ولا كذلك لتسمعوا فينا على www.rmfm.net وين ما يصلكم صوتنا في مساكن سوسة المنستير أو كذلك داخل حدود الوطن أو خارجوا على www.rmfm.net. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند ومشوارنا متواصل لحدود لحدش. شنو عنا اليوم في صبحيتنا؟ البداية كالعادة بعد شوية بالطقس وحواله آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة. نعمل جولتنا الإخبارية في فقرتنا أسماع جسار، عودة على جديد الأخبار المحلية الجهوية والوطنية. فقرة الانفيتي اليوم إن شاء الله مش تكون بحذينا ضيفة عزيزة على قلوبنا، سيدة شهرة بن عاشور فتيس، مربية أجيال الحقيقة في بيت القرآن في سوسة، اللي يعني أكيد رهم برشا يعرفوها، مختصة في تحفيظ وتعليم القرآن ومؤلفة كتاب قاعدة الإتقان لحروف القرآن. قاعدة الإتقان لحروف القرآن هو يعني كتاب الحقيقة يسر عملية إتقان مخارج الحروف، عملية التجويد اللي برشا عباد يراوها صعيبة، وممكن حتى شكون يبدأ ويسجل في دورات وبعد لما يستصعبها ينسحب، لكن الكتاب هذا الحمد لله يعني يسر العملية هذه. نحكيه في تفاصيله، نحكيه كذلك في أهمية حفظ وتعليم القرآن اليوم مع سيدة شهرة بن عاشور فتيس. مرحبا كذلك بكل أسئلتكم، تفاعلاتكم، أراكم ومختلف اقتراحاتكم. في فقرة الانترفيو اليوم نسمعوا برش على قاعدة 30 دقيقة، قاعدة 20 دقيقة، ابدأ يومك بالعادات الإيجابية، برشا كتب حول مواجهة التحديات اليومية للمرأة، تنظيم البيت، منين باش نبدأ خاصة في الويكاند. نعرف نسيت وتقول لك منين باش نبدأ، باش نبدأ من الباش كوكينج، نحضر الفطور لوسط الأسبوع ونحضر لي باني، نبدأ بتخميل البيوت، نبدأ بالصابون، نبدأ بالكوجينة، نبدأ بالصالة، نبدأ ببيوت الصغار. المشكل اليومي تبدأ نساء على أعصابها بالحق، فما تحديات يومية كذلك. سمعت برشا على قاعدة 20 دقيقة، قاعدة 30 دقيقة اللي تسهل وتيسر الموضوع هذا، باش نحكي فيه مع ضيفتنا المربية والأستاذة رجاء عجيلي. باش يكون موضوعنا مواجهة التحديات اليومية للمرأة والروتين أو العادة اللي تسهل على المرأة إنها تنظم وقتها باش يكون بيتها منظم، باش تحقق يعني التودو ليست متاعها، يعني الانجازات اليوميه اللي لازمها تحققها او تعمل على تحقيقها بدون ما ياخو هذاك وقت كبير منها كامل النهار، والا كذاك ياخو من طاقتها ومن يعني صحتها، خاطر فهم نسيت تخصص نهار كامل، تقول لك اليوم نهار كامل للتنظيف وبعد تتعب وتتقلق وترجع على الزوج، سيموني يقول ترجع على زوجها وترجع على صغيراتها. اليوم باش نعملوا شويه هيك نعرفوا دي زاستوس اللي اتعاوننا، وان شاء الله يا ربي يوفق الجميع وربي يبارك في كل أم تسمع فينا، وحتى اللي يسمعوش فينا ربي يبارك في جهودهم، ربي يبارك في الصحة، وربي يبارك في الوقت، وربي إن شاء الله يحفظهم ويحميهم ويخليهم هكا شمعة مضيئة في كل بيت ووردة مفتحة. ربي إن شاء الله يحميهم، الله يرحم اللي توفاوا، وربي جزيهم على فضلهم علينا من وقتهم ومن صحتهم ومن راحتهم، وإن شاء الله يا ربي يحميهم. وربي فضلكم كل الأمهات اللي تسمعوا فينا. نستنى اتصالاتكم على 71-34-396 ومختلف التعليقات أكيد اللي باش نقراوهم في فقرة الديديكاس مع 9 تقريبا، وعنا أكيد مع في حدود 10:30. مرحبا بكل التفاعلات وبكل الاتصالات. بلاي ليست كذلك حلوة اليوم في انتظاركم، تجمع بين التونسي، تجمع بين الشرقي. الحاجة اللي تغلب عليها اللي هي زمنية بامتياز، برشا اتصالات جاونا وبرشا تعليقات في خصوص الأغاني، قالونا أرجعوا بينا للزمن الجميل. سيمونير سيدي يتفاعل معاكم، حطلكم بلاي ليست ترضي جميع الأذواق وحلوة برشا. شبش سمعنا توا سيمونير؟
2: سمرا يا سمرا يا سمرا بروحي نبدي سمرا يا سمرا
1: سيدي الهادي جويني هك سمرا يا سمرا خليكم في الاستماع راجعين بعد شوي.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: 36 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. جد ترحاب بكل ما التحق بينا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على الباند اف ام كالعادة 99.8 ولا كذلك اللي تسمعوا فينا ادخل www.ramfm.net. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ نعرفوه مع بعضنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
1: طقسنا لليوم السبت 26 سبتمبر 2026، يا رب يوم الخير والبركة على الجميع حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية. الريح باش تكون قوية نسبيا قرب سواحلنا الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر باش يكون مضطرب والحرارة باش تتراوح بين 26 و 30 درجة في الشمال والوسط، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات و 31 و 34 درجة ببقية المناطق. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة. نلقاو هذا الصباح كانت هناك فما أمطار، الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يهنينا بالرواية. بالنسبة للحرارة كانت 21 درجة، سرعة الريح كانت في حدود 15 كيلومتر في الساعة. بعد ظهري هذا اليوم نحكيو على تراجع في درجة الحرارة مقارنة بالأيام القليلة الفارطة، نحكيو على 29 درجة حرارة، وهذا المساء باش تكون الحقيقة باردة شوية، نحكيو على 21 درجة باش يكون طقس مغيم وكثيف السحب. بالنسبة ليوم الغد تقريبا وبداية الأسبوع المقبل تقريبا نفس الملامح والمعطيات الجوية الخاصة بهذا اليوم، نحكي على 28 درجة بالنسبة لدرجات الحرارة، والليل يكون برد شوي في حدود 19 و18 درجة. منخفض جوي متوقع يكون مصحوب بالأمطار بداية من عشية يوم الأربعاء وصبيحة يوم الخميس غرة أكتوبر، وتتعزز هذه النسب اللي تفوق إن شاء الله يا ربي 50% نزول الغيث النافع يوم الجمعة. ربي يا ربي تصدق هذه التوقعات، ربي يرحمنا بأمطار الخير والبركة. أوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت في حدود الساعة 4:43 دقيقة، الشروق كان 6:09 دقائق، الظهر إن شاء الله نصف النهار و9 دقائق، العصر ماضي 3:34 دقيقة، المغرب 6:09 دقائق، والعشاء إن شاء الله 7:34 دقيقة. ربي يتقبل منا جميعا. هذا شنو كان عنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
1: طقس خريفي بامتياز، احيانا نلاحظ هكا انه الطقس يسخن شويه، ولكن كذلك فما معطيات جويه تقول انه الطقس ماشي وقاعد يبرد، خاصه بالنسبه لدرجات الحراره اللي تقريبا اقصى الدرجات المتوقعه تكون في حدود 29 او 30 درجه. يعني الطقس ماشي نحو انه يبرد، فردوا بالنا على صغيراتنا، نعرفوا التقلبات الجويه هذه تعزز انتشار الفيروسات، فردوا بينا وحاولوا ديما الصغير اللي يبدأ تعب أو متقلق وشكين إنه عنده فيروس ماذا بينا منهزوش للقراية إلا متأكدوا إنه ما عندوش يعني عدوى وإنه الفيروس تم علاجه باش ما يعديش بقية الصغيرات. وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع، نحافظوا ديما على أهمية شرب المياه عند صغيراتنا، ونحاولوا ديما ما أكيد ركزوا لهم على كل ما يعزز مناعتهم، كل صحيا لبسيسة الصباح، مغرفة العسل العظيمة، كله من شأنه أنه يقوي جهازهم المناعي، وإن شاء الله يا ربي يقيهم من الأمراض ويحفظهم ويباركنا فيهم يا ربي. احنا ما زلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، ما زلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم آرائكم واقتراحاتكم على الرقم 71-134-396 أو مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند اللي تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو رمفهم. عودة للأنغام، خليكم مع للموجة 99.8، راجعين.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة. مقيت الاشهار على لارم افام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الفيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. كل سبت واحد ما تنسيش باش تعدل الموجة على رام اف ام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند، واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف، وموزيكا عالكيف. صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة، مع هالة بن جيمة. كل سبت واحد على رام اف ام.
1: 58 دقيقة بعد 8 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند. جد ترحب بكل ما التحق بينا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على الاثير 98.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على 3w.rmfm.net. مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم كالعادة تحت أفيش الصبحية اللي تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو RMFM. نقراو شوية من التعليقات اللي وصلتنا. نعود نذكركم للعبيد العزيزة عليكم اليوم يحتفلوا بمناسبة عيد ميلادهم، تحبوا تقولوا لهم جويز انيفيرسير أو رسالة من القلب إلى القلب، وما يخرج من القلب أكيد سيلامس القلب شخص عزيز عليكم، تحبوا توجهوا له رسالة. صباح الخيرات، الله لينا حيك علينا، خاصة لكلم ميمة هكا تليفون يجيها في الصباح على غفلة غير منتظر، تهز تليفون تقولها صباح خير ما راني نحبك برشا، ربي يخليك ليا ولا بوك أخوك أختك صديقتك، أنشروا المحبة، تلقاو المحبة. ما أحوجنا اليوم للمحبة، المحبة في الله اللي أكيد كل إنسان باش تعلق به مصلحة أو غيره كل شيء يزول، لكن المحبة اللي تكون لوجهه سبحانه وتعالى ديما دايما ندعو لبعضنا في ظهر الغيب، وإن شاء الله يا ربي يتقبل من الجميع ويديم ستره على الجميع. هذا رسالتي لكم اليوم. هذه نقرأ شوية تعليقات من اللي وصلونا. نبدأ مع مدام نجاح عبدالله تقول صباح الخير يا ناس الخير، اللهم أمين. مدام منيرة رويس تقول نهاركم زين وأيامكم عيد، اللهم أمين ربي فضلك. سارة السكري صباح الورود. مدام صفاء تقول صباح الخيرات، تحب تهني خالتها سناء محمود بمناسبة تخرجها وتقولها إن شاء الله ربي يوفقك ويسعدك وربي يخلي لك خوك وائل محمود.

صباح الخير والورد والفل. المدام نجيت العميري نجلة محجوب تقولكم نهاركم فل وياسمين منيرة أبو زعبية صباح الخيرات والمسرات. نجيبة من مساكن صباح الخير والورد والياسمين لكيلة وكل فريق البرنامج وكل المستمعين. ربي فضلك صباحك أحلى صباح. زهرة زقر تقولكم صباح التفاح والبال المرتاح. تحب تقدم تحية الجميلة قلح في فرنسا وتقول لها ربي يفضلك ويحفظك. مدام سمية من المساعدين تقول نصبح على كافة المستمعين والفريق لرم أفهم. تحب تقدم تحية لبناتها تسنيم أسيل وميسم وتقول لهم ربي نجحكم ويعطيكم حتى يرضيكم وإن شاء الله نراكم في أعلى المراتب. إن شاء الله ربي يحفظهم لك يا رب. نهاركم زين فل وياسمين يقولها نسي غسان. خديجة بوهلال صباحكم نور وسرور. مدام سونيا كرموس صباحي الخيرات. كذلك مدام ليلى فتح الله تقول تحب تقدم تحية لأختها سعاد أختها جميلة تقول في الغربة إن شاء الله ربي يرد غربتهم على خير وإن شاء الله تتلموا. وأختها جليلة وأختها

كذلك عنا هدية من عند مدام عبير زياني، تقول صباح الورد والفل والياسمين. تحب تقدم تحية كبيرة لأمها فتيحة البكوش والبوها رشيد زياني وإخواتها غسان بسام عزيز، وتقول لهم ربي يخليكم ليا، وتقول لك أغنية خاصة بالأم ياسمونير، فربي يفضلها لك مدام عبير.

دليلة موسى صباح الخيرات، إبراهيم كوثر صباح النور ومحبة الرسول، تقول صباح النور وسرور بنسمات الخريف العليلة المنعشة، ربي فضلك مدام ددو خليفي صباح الورد، وسيدة جربي صباح النور. حنكتفي بهذا القدر في الجزء الأول من فقرة الديكاس. بإمكانكم كل عادة ترسلوا رسائلكم ومختلف إهداءاتكم على بريد الصفحة الرسمية باجو فيسير راديو رام فام، أو تخليو كومنتير تحت أفيش صبحية الويكاند تلقاوها على صفحتنا. محتوى مختلف الفقرات تلقاوها على الباجو فيسير راديو رام فام، كونت انستغرام راديو رام فام، تيك توك راديو رام فام، وشين يوتيوب كذلك راديو رام فام. جديد الأخبار والمتابعات الحينية تلقاوها على www.ramfm.net. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار الاتصالات والتفاعلات. خليكم مع دليل الموجة 98 راجعينا.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بن جيمة.
1: 20 دقيقة بعد 9 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار الاتصالات كل عادة 71-134-396 ومختلف رسائلكم الجميلة وتعليقاتكم وأدائاتكم على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رام اف ام. نمشي ونعمل جولتنا الإخبارية في فقرتنا أسمع إيش صار.
0: أسمع إيش صار.
1: نبدأ مع المندوبية الجهوية للتربية بسوسة والقبول الوقتي لأشغال مشروع تهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية الشراشير معتمدية سيد الهاني بسوسة. في المساعدين حملة مجانية لتلقيح الكلاب والقطط يوم الأحد. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب سيتم تركيز خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري في مفترق مدرسة ابن الهيثم بالمساعدين. سوسة توقعات ببلوغ صابة الزيتون للموسم القادم بحوالي 90,000 طن بما يعادل 18,000 طن من زيت الزيتون. في إطار الاستعداد لانطلاق موسم جني الزيتون والحرص على ضمان أفضل الظروف لسيره وإنجاحه في مختلف مراحله من الجني والنقل إلى التحويل والتخزين، كان ولي سوسة أشرف أمس على جلسة عمل خصصت للغرض وأكدوا على أهمية قطاع زيت الزيتون باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى التركيز على حسن التصرف في مادة المرجين بما يضمن حماية البيئة والمحيط. ووضح أنه اللجنة الجهوية لمراقبة هذه المادة كانت انطلقت في العمل امتاحها يوم 21 سبتمبر لمعاينة وضعية المصبات ومدى التزامها بمختلف الشروط القانونية المعمول بها. ما زلنا مواصلين مع تفاصيل الخبر. وتولت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة تقديم عرض حول تقييم موسم الزيت 2025-2026 والاستعداد للموسم 2026-2027، ومن المتوقع أن صابة الزيتون للموسم القادم من المتوقع أنها تبلغ 90,000 طن بما يعادل 18,000 طن من زيت الزيتون، من بينها 2500 طن من الزيتون البيولوجي، كما تم اقتراح افتتاح موسم جني الزيتون يوم 6 نوفمبر 2026 على انه باش تفتتح 113 معصرة ابوابها هذا الموسم لقبول الصابة. اهم التوصيات اللي كانت في الجلسة هذه هي التنسيق بين كافة الاطراف المتداخلة لحماية الصابة من السرقة وتشريك مختلف الاطراف الفاعلة في تأمينها مع التأكيد على تكثيف عمليات الرقابة، دعوة أصحاب المعاصر إلى التقيد بتاريخ افتتاح الموسم واحترام الشروط الفنية والإجرائية المتعلقة بعمليات الجني والتحويل بما يساهم في ضمان جودة زيت الزيتون. كذلك نمشي إلى وزارة الأسرة وتجدد التذكير التي تجدد عفوا التذكير بفتح باب الترشح لبرنامج رائدات. جددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكير بأنها فتحت باب الترشح بداية من يوم 5 سبتمبر إلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة المشاريع في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان لسنة 2026. في بلاغ لها على صفحتها على الفيسبوك أضافت وزارة الأسرة بأنه الترشح يتم وجوبا عن طريق التسجيل إيداع الملف ليكون مستوفي للوثائق عبر المنصة الرقمية للبرنامج الوطني اللي هو www.raidet.tn، على أن يقع إيداع الملف والوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة. وضع برنامج تنفيذي لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالوسط المدرسي. كان وزير التربية أشرف يوم أمس على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. وحسب بلاغ صادر عن وزارة التربية فإن هذه الورشة تندرج في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى واللي خصصت لتشخيص هذه الظواهر وتهدف إلى ضبط برنامج عملي موحد بأجل تنفيذ وآليات متابعة والتقييم. ويرتكز البرنامج على التكثيف خاصة الأنشطة الثقافية الرياضية التوعوية داخل المؤسسات التربوية ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. احنا هكا نكون اختمنا جولتنا في أسمع إيش صار.
0: أسمع إيش صار.
1: زلنا مواصلين مع برنامجنا صبحية الويكان، زلنا مواصلين مع فقراتنا، مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم وإهداءاتكم على صفحتنا الرسمية. بعد شوية نمشيو لفقرة الانفيتي، باش نمشيو إلى عالم القرآن، باش نمشيو إلى حروف القرآن تحديدا، باش نمشيو نحكيو على تحفيظ وتعليم القرآن. العباد تقول فاتني الوقت، والعباد اللي تقول لا نتعلمو كانك احنا صغار، العباد اللي تقول ما عنديش وقت، خاصة كلمة ما عنديش وقت. هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع المربية الفاضلة السيدة شهرة بن عاشور افتيس. خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان الخدمات والاتقان. اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما.
1: رجعنا لكم، المشوار مازال متواصل حتى للحداش في برنامجنا صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالات على 71-134-396 وكذلك مختلف تعليقاتكم الجميلة اللي قاعدة توصلنا على الصفحة الرسمية باج فيسبوك راديو أرام فهم. احنا وقيت على فقراتنا وضيوفنا في فقرة لانفيتي. في الانفيتي بحذية المربية المختصة في تحفيظ وتعليم القرآن، مربية في بيت القرآن بسوسة، وهنيئا لهم حقيقة، ومؤلفة كتاب قاعدة الإتقان لحروف القرآن. مش نحكي وإن شاء الله على الكتاب، مش نحكي كذلك على مسيرتها وتجربتها في تعليم القرآن خاصة هي للنساء أكثر، وبش نحكي وكذلك على برشا محاور ممكن أهمها فما برشا يقولوا فات الوقت أو فات الأوان التعلم. سؤال متاعنا باش يقول هل فات أوان التعلم؟ باش نحكيه كذلك على التجويد، هل هو صعب فعلا؟ كذلك باش نحكيه على الحروف اللي يقولك يعني باش يقول علم التجويد يقول الحرف بالضبط اللي لازم تعطيه حقه تعطيه وقته تعطيه برشا تفاصيل باش نغوصوا فيها. لو عندكم أي سؤال حول الموضوع ميساج خليونا دي كومنتير على الباج اوفيسيال راديو أرام أفهم. السيدة شهرة بن عاشور فتي، صباح النور.
2: صباح النور، صباح الخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: صلى وسلم وبارك على سيدنا.
2: أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية يطيب شذاها مسكا وريحانا، تحية أهل الجنة يوم يلقونها سلاما. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وطاب ممشاكم مستمعين الكرام، باستماعكم لنا يدخل علينا يدخل على لقائنا بالأحر هذا أنسا وسرورا، وعلى موائد القرآن تحفو اللقاء يحفو اللقاء. أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كافة إطار الإذاعة، وأخص بالذكر ابنتي هالة بن جيمة لدعوتها وتكريمها وحسن استقبالها، والشكر موصول لكم أنتم كذلك مستمعين الكرام على حضوركم واهتمامكم بكتاب الله والسعي لطلب العلم. نسأل الله أن يكون في هذا اللقاء الفائدة والنفع للجميع.
1: آمين. وهل لنا ما نقول بعد كل ما قيل؟ سيدتي ربي عزك وربي يفضلك. خلينا نبدأ، أنت مسيرة ما شاء الله يعني عقود من التدريس، كيفاش جات فكرة قاعدة الإتقان لحروف القرآن؟ يعني كتاب اليوم قاعدين فما كتاب للطالب وكتاب للمعلم معتمد خاصة أنه يعني بشي يسهلوا أو يبسطوا للتلميذ بشي يفهم شو معناها تجويد شو معناها قراءة القرآن. خلينا نغوص معك شوية، علاش جاء الكتاب وشنو الفكرة وشنو الهدف وشنو النية خاصة؟
2: أكيد أكيد. الفكرة هو يعني جات من خلال خبرة سنين. كنت كل عام كيف ما كل إنسان طالب علم يحاول بشي يرتقي بنفسه، كنت كيف ما أني في طالباتي أني نخرج زادة نتحصل على إفادات منهم. يعني كيفاه الإفادة هذه؟ من خلال أخطائهم.
1: أخطاء.
2: نبدأ نتسائل ونبدأ نخمم كيفاش باش نوصل آني نخلي هيك الطالبة تتقن الحرف حتى لا تعزف ولا معناها تمل وتكل من تصحيح المخارج وإتقان الحروف وصفاتها.
1: سيدتي الطلبة ما يحبوش باش تكون صحيح لهم هكا وغلط عاود، خاصة يعني في بعض الأحيان حاجات نقولوا احنا يعني مكتسبة من الابتدائي، فنلقاو روحنا
2: صحيح. هذايا معناها موش غريب علينا بالكل بالكل بالكل، خاطر ديما من اول الحصص يعني كي نبداو في دورات جديده او من اول الحصه الاولى والثانيه والثالثه اني ما نقدرش اني ما نجمش، يبداو بك الامور السلبيه نحاولوا ندخلوا عليهم معناها البهجة، وندخلوا عليهم الثقة بالنفس، وندخلوا عليهم الإيجابيات، ونمنعوهم من التفكير في الأمور السلبية حتى ما ياخذش العلم كالمعلومة هذيك ويسكنها ونقعد أني ديما راني ما نقدرش، وديما أني ما نعرفش، لاني محلاني واني ديما نقدر واني نجم واني جاية لهنا لأجل الله ولأجل إقامة شعائر الله.
1: باهي، الكتاب هذا شنو يقدم له؟ قاعدة الإتقان لحروف القرآن.
2: الكثير. هو صغير في حجمه لكن كبير في مضمونه. الكتاب هذا يعتمد على معناها تصحيح المخارج في درجة أولى. يحتوي على 5 محاور. المحور الأول هو حروف الهجاء. حروف الهجاء اللي هي معناها من أهم، وهي الأساسيات، وهي الأعمدة لقراءة القرآن. بلا إتقان الحروف لا نتمكن من قراءة القرآن. لا أقول هذا ترهيبا ولكن أقوله ترغيبا.
1: كيفاه؟ شنو المقصود يعني؟
2: المقصود بهذا يعني احنا كي نتكلموا باللغة العامة متاعنا رحنا مانيش نتكلموا بمخارج صحيح. لاني يعني كي نجي باش ندخل نقرا القران، اول ما نبدا يلزمني نخمم في اتقان الحروف وتحقيق المخارج. معناها مش كيف ما اني باش ننطق الباء في لغتي العامه، باش ننطق الجيم، باش ننطق الضاد، باش ننطق الظاء، باش ننطق الحروف المتشابهه والمتقاربه والمتمثله اللي يتبنى عليهم احكام من بعد. والاحكام هذيك هي مبنيه على حروف.
1: نعم.
2: الحروف هذيك تخلى عليها سبب، يلزمني نحاول نتقن ونربط بين الحروف حتى ما نحصلش في الخطأ الجلي.
1: واضح به. معناها احنا تقريبا الكل قاعدين نقراو بالغلط، يعني مش نقول الكل، لكن مثلا سورة الفاتحة فما برشا حتى لي كومونتير الجون يقول لك قعدت قديش باش تصلحت لي الفاتحة، واحنا في بينا يعني نصليو بها نقراوها يعني نبداو يومنا حتى بها. فمن خلال تجربتك اليوم مدام شهرة، شنو الرسالة أو شنو الرهان اللي حبيت توصل؟
2: أني اللي حبيت نوصل من خلال هذا الكتاب للجميع، معناها النساء بالأحر، خاطر النساء هم المقبلات أكثر من الرجال الحقيقة على القرآن، ويا للأسف. أما ما نقتلوش بركة ربك ما نقوله احنا، والحمد لله.
1: بالعكس، إلا مرة امرأة يعني نسامحوني، إلا مرة امرأة تتعلم القرآن الحمد لله حمدا كثيرا عليه، على خاطر نعرف من بعد وليدها في خير، رجلها في خير، بيها في خير، وخيها في خير، على خاطر الرسائل والجمال كل مش يتعدى.
2: صحيح. الرسالة اللي حبيت نبلغها من خلال هذا الكتاب، نقول اللي راهو الهدف من هذا الكتاب، معناها هو فيه فائدة كبيرة. الكتاب هذا يعلمنا تقويم آلية النطق، كيفية أداء الحروف بطريقة صحيحة. نتذوق فيه الحرف كما كان يتذوق الخليل بن أحمد سابقا رحمه الله، يعني بتحديد نقطة المخرج، خاطر لكل حرف له نقطة معناها يخرج منها. نتعلم منه الصواب والخطأ، نتعلم فيه كيفية إتمام الحركات وتساوي بين الحركات. نتعلم فيه كيفية أداء المدود، وخاصة المد الطبيعي الذي هو معناها يؤدي إلى خلل بالمعنى عند قراءة القرآن، سواء كان فيه زيادة أو كان فيه نقصان. فهو لابد معناها خاصة المد الطبيعي لا زيادة ولا نقصان فيه. وكذلك نبدأ نمشي بالتدرج في كيفية معناها التعامل مع التنوين والنون الساكنة إلى آخر بطريقة عملية. نأكدوا على الطريقة العملية اللي هي أسهل طريقة، معناها لا حاجة لنا باش نمشي ونخوضوا في النظريات المعقدة. حتى ولو أني نحب نخوض في النظري، نمشي للمقررات المبسطة، خاصة كي نكون مبتدأ.
1: نعم، خاطر برشا يقول لك أني توا مش نعرف، توا إظهار إدغام إقلاب
2: الخاصية في هذا الكتاب ما عندناش علم مبوب نظري. عندنا تدرج تعلم الحركات تممتهم نبني عليهم. عندي كل كلمة مبنى نعلي في الصور، نمشي للتنوين، نركب كل حركة على النون. بعد ما كربت الحركة على النون تعلمت كيفاش نطق مع مخرج النون وإظهاره. نمشي من بعد للمدود، من خلالك المدود هذيك بديت بالمدود القصيرة، بعد نمشي للمدود المتوسطة، بعد نمشي للمدود الطويلة. نعدل نساوي بيناتهم، نتذوق، نعتمد على الميزان البصري ونعتمد على الميزان السمعي.
1: متعلم نعطي الحق زيد نعطي الحق الحروف، بعد إن شاء الله نعطي حقوق العباد يتعلموا.
2: أي صحيح فهمتني. من خلال هذا يبدينا سعين الدرجو باش ندخلوا من بعد لكيفية قراءة الحروف المقطعة، وما أدراك ما الحروف المقطعة التي تبدأ بها سور القرآن. يعني نقول أني مثلا في كافية في سورة الشرح ألف لام ميم، نقرأها ألف لام ميم، لكن كي نجي نبداها في صورة في صورة آل عمران أو في صورة البقرة عندها أحكامها تتبنى. يعني هذا يكون زاد مرتبط بضبطي ورسمي المصحف كذلك، يعني رسما كيف كيف، لكن نطقا أو ضبطا فما اختلاف. هذا نهتم له، يعني اهتمينا بخاصة بالألوان اللي هي رموز لتسهيل توصيل المعلومة للطالب. كل رموز هذيك حتى ولو آني ما عنديش القدرة ما نجمش نقرأ بالرمز بالميزان البصري بالميزان السمعي، نبدأ معناها نمشي بالتدرج. مانيش مطالبة باش نمشي نخوض في معناها كتب نظرية تكون ما شاء الله ومن بعد نخرج واني ما عندي حتى شيء،
1: ما نجمش نقرأ.
2: وهالكتاب هذا هو مصاحب ب يعني عند مصاحب نقوله احنا نخدم درسنا، من بعد نتعداو التدريبات على كلمات قرآنية. من بعد التدريبات نتعداو الكلمات يعني الآيات قرآنية ونتعلموا كيفية وصلها والوقف عليها. والوقف عليها هذا هو الغاية، هذا اللي أنا فقدته. هذا الكل وقت اللي يكملك الكتيب هذاك ويتم حقيقة يعني التركيز على محتواه جيدا، كما نقول اني كل حرف عنده بطاقة تعريف. يعني نولي كي نغزر هكا سيئة قريتها بطاقة تعريف ما عادش باش يقلقني حتى شيء، راني اني باش نكون واعية وداريه فاش قاعدة نقرأ. لاحظت اللي نبداو نقراو بدون دراية نقراو وكهو
1: صحيح.
2: مانيش يعني اذا كان ما تصيرش كالألفة بينك وبين كل كتاب، سواء كان كتاب الله القرآن الكريم سواء كان المقرر اللي انت تتعلم منه، وما نجموش نلتقيو بأنفسنا.
1: في بعض الأحيان نحن نقول ونبدأ نتسارع ختمة وراء ختمة ونقولوا شكون باش يختم أكثر شكون قبل، وحتى في الكتب وقتاش باش كتاب قريت 20 كتاب في الشهر لكن قلت أنت قلتك الألفة وكل محبة، يعني يجب أن نحب ونتعمق يعني في
2: المعاني. لابد أن نكون محبين لإقامة معناها شعائر الله. راهو الشيء إذا ما تحبوش ما
1: تصبرش عليه
2: ما تنالوش. وسبحان الله العلم باش تاخذه يا تاخذه بالتدرج. العلم عنده مبادئه، يعني العلم
1: هي فقل هنا قل لنا المبادئ اللي
2: يعني نقولوا احنا بالملخص خطر احنا تو نخاطبوا الاغلبيه في مبتدئ.
1: اي فوالا هذاك
2: غير معناها ما
1: نكبروا باش
2: نمشي
1: باش نرغبوا.
2: اي لكن اني نرى وننصح اللي كونك انت تطلع العلم القاعده، العلم لا يأخذ قفزا. عنا راو طالبات يبدأوا يتهافتوا على دور الأولى والثانية والثالثة كل كي ما بعد يخرجوا فمش إتقان فما حد شيء عليه، خاطر هما مركزوش على مادة معينة. راهو الذاكرة ما تقبلش أكثر من زوز مواد تكون مواد رئيسية، يعني فهمتني مواد باش تنجم تتقنهم في زمن معناها معين، معناها ما نلهثوش. اللهثة هذيك هي نتيجة نقول أني سامحني في الكلمة يعني نكون فقراء لكيفية طلب العلم. يزم تكون عنا منهجية مدروسة. يزمنا تكون عنا من نبدأ أولا بمخارج الحروف وصفاتها، من بعد نمر لكيفية معناها أداء الكلمات وربطها، من بعد نمر للآيات وكيفية وصلها والوقف عليها، وهذا الكل يلزم يتخلوا كتاب جزء عام، يتخلى الدورة تتخللها كتاب جزء عامة، يعني سواء كانت تلاوة أو حفظا يعني ما فيش إشكال. أنت قلت لي سؤالك خرجنا عليه شوية متاع كونه يحب ويحفظ وهكا
1: الخاتمة والتسارع، وهذا هو
2: أكيد يعني. تسارع هذاك، أكيد تسارع هذاك الإنسان وقت اللي يجي يحب يقول يبدأ كي صباق، أنا في رمضان عملت 6 خطمات، أنا عملت 4، قولي باش خرجت، قولي باش خرجت، قولي شنو العبرة اللي خرجت بها،
1: قولي
2: شنو هي الرسالة
1: في أخلاقك.
2: هو أخي كتاب الله، هو دستور الله، يعني سبحان الله ربي أعطاني رسائل وقصص وعبر أرواحي كم وأحكام في ذلك الكتاب، أعطاهولي باش نتعلم منه كيفاش نسير في حياتي. إذا كان أني ما نقراش بتدبر وبتأني باش الأجر يحصل، وكيف ما نقولوا معناها من قرأ حرفا من الكتاب الله فله حسنة ولا حسنة بعشر أمثالها. أني ورب والله يضعف لما يشاء، أكد تضعيف فين يجي، نجي أنا أقول لهم كيكا لي حط طبق حط فيه قهوة وفينا لا شوية نزيدوا نزينوا كويس ماء وريد على جنب حويجة هكا كيكا نعمل الكتاب الله نتزين به، نزين به روحي، فهمتني؟ هذا هو ما يجب معناها اتجاه اللي يحبوا يختموا يحبوا مثالش اما بالطريقه اللي ترضي ربي علينا.
1: نعم بالله. هل فات الاوان لشهر للتعلم؟ فما برشا يقول لك
2: خبيت اختي نحكي شويه على فضل القران
1: اكيد باش نتعرفوا عليها. ما دا اللي يقول لك اني فاتني الوقت واني كبرت واني ما عادش نجم واني ما عنديش وقت، كل نسمع فيه وفما اللي تتحرش وفما اللي تخاف وفما تقول لك اني تو باش نبدا من الصفر وش نمشي نقرا مع صغيرات فشنو تقول لهم؟ وكيفاش انت قلت لي القران هو مشروع، يعني مشروع عمر ومؤسسة
2: مشروع عمر ونهار اخر يلزمنا احنا ربي سبحانه عز وجل باش يسالنا نهار اخر، باش يسالنا على خاطر كيما نقول لهم ايتا ونقول لهم قبل كانت عندنا حجه لعدم التعلم ولا لعدم قراءه القران. اخي قراءه قلنا علاش مركزين احلى على قراءه القران؟ مركزين على قراءه القران لانه ربي سبحانه عز وجل قال لنا ورتل القران ترتيلا، يعني امرا وتاكيدا فماش، وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمه قراءة وتلاوة القرآن كما أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي معناها واجبة لا جدال فيها، يعني فماش قلهم العلم تو تخلينا لبيوتنا، قبل كانت عنا حجة، أما تو وقت اللي تشد هذايا أنت ليل ونهار وتنسى روحك مثالش أعطي طريف منه وابعد على كلمة الهيات اللي فيه قول أني راني من ضمن النقاط هذيك عندي أهم نقطة والأفضل للياني كوني نستفاد بما بمعلومات ترضي ربي عليا ونستفاد بمعناها الارتقاء بمستوايا في قراءة القرآن.
1: نعم معناها ما فماش هذه كبرت في العمر ولا مستوايا ضعيف ولا ما فماش حتى حجة،
2: ما فماش علاش نقولوا يقول العلماء من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك.
1: رسالة اليوم أو خليني نقول لشهرة مثلا للي يقولوا اللي تجويد صعيب وما نجموش ويأخو برشا وقت واللي يتحرجوا من الخطأ خاصة لما تبدأ تصلح لهم مرة الأولى مرة ثانية ومرة ثالثة.
2: نقول أني راه علم التجويد ما هوش صعيب، خاصة كي تنطلق من النقطة الصحيحة وتأخذ المسلك الصحيح والطريق الصحيح وتفهم روحك أنت شو تحب وشنية قدراتك. كيف ما قلت لك بكري، راهو العلم لا يأخذ قفزا. نجمشي أني ما زلت ما عملتش تمهيدي وعملتش تحضيري ونمشي نقرأ في سنة ثانية أو ثالثة. بالضبط هذاك هو بالضبط. يعني العلم راهو سهيل، ما حلينا كي بدون نتعلم في كلام ربي. نقول لهم حتى من المرأة حتى من الزين تزياء، سبحان الله، باش برياضة الفك. برياضة الفك ماشي محتاجة باش تجمل روحي، جملها كلام ربي. فهمتني؟ والله أعلم. عاد
1: مش تعمل مساجات، كل شيء يتحرك وكل شيء باش
2: كل شيء. وهذايا هو، هذايا هو أساس معناها الدورة متاعنا هذية، اللي كل عضلة سبحان الله في الوجه مش حتى كان في الفكين تتحرك بكثر التدريب
1: نعم.
2: على آلية النطق وبكثر معناها العمل على الارتقاء وحسن الأداء.
1: باش نزيد نأكد كلامك بسؤال وانت أكده لي. الممارسة اليومية القصيرة فما برشا مثلا جيت تقول لك اني عملت الدورة لكن ما قيتش تقدم، وإلا مثلا تجي من حصة الحصة مثلا، نقول احنا كل أسبوع عندك حصة، تجيك الحصة وبعد باش تدرب الحصة اللي من بعدها. ف شنو السر، شنو هي الوصفة؟
2: يعني انت تقصد الممارسة اليومية، وهي يعني قاعدة تقوم معناها بدور بتاعها تجاه ربي في تعليم النطق الصحيح كاكا ولا لا؟
1: لا لا، قصدت يعني الممارسة اليومية مثلا، انت اليوم قريت عندك، قريت الدورة، صلحت لي مثلا حروف، مش باش نكتفي مش نتلقى بيك الأسبوع القادم.
2: لا بد من رياضة الفك. راهو إذا كان مش نقولهم أنا كي سبور على لا يمثل. إذا كان أنا ما نخدمش رياضة الفك متاعي وما نستشعرش المخرج وما نستشعرش آلية النطق وما نسمعش، ما قلنا احنا نعتمدوا على الميزان السمعي وما نركزش على الصوت عند الخطأ ونزيد نكمل نركز على الصوت عند الصواب. فهمتني؟ باش وقت اللي اني نجي نخدم ونجي نراجع نلقى الاداه اللازمه اللي اني باش نستعملها. يعني كيف ما نقولوها احنا ما نعرفش عباره، ممكن هي لا، يعني يلزمك كيف تاخذ بسم الله عليك يبدا عندنا الداء، ناخذ الدواء نتاعو. يعني ما نقتصروش على كوني اني هني سمعت صحيح هذا لم ياخذ بالتلقي، لكن طبعا هي طورنا حسب العصور. يعني يلزمنا ان ربي كرمنا، يلزمنا نولي ونعرفوا كيفاش نرتقيوا في طلب العلم. تعطيها الاليات انت وتعطيها النطق وتسمعها صواب وتسمعها الخطا وتقولها الذواق للحرف منين خرج، اي اسمع لي صوته، اي اغزر لي لك الالوان اللي في المقرره متاعك، واغزر لي لك الطريقه اللي هي ما معناها موجوده قدامك. اي تقول يا اي والله صحيح. فهمتني؟ وراهو كل من يمر، معناها دخلت الكلام هذا ممكن ماهوش سؤالك، كل من يمر باي دوره، ما نقولوش دوره قاعده الاتقان، اي دوره باش نتعلمها، كل من يمر اي دوره لابد له من الممارسه اليوميه. يعني نقول اني الورد اليومي، نقول لهم ولو 10 دقائق في النهار، القليل الدائم خير من الكثير الزائل.
1: المنقطع. التعلم الذاتي اليوم انت كنت اشرت له الاشارة، قلت لي لازم هم حتى التليفون في يدك تخصص شوية وقت باش تتعلم تصلح حرف تتعلم حاجة. رحلة المرأة المتعلمة او رحلة حتى المعلمة اليوم اللي تمكنت، كيفاش نتعمقوا، كيفاش نوصلوا الرسالة؟ انت ما شاء الله مثلا خذيت على عاتقك انك التجربه نتاعك او خلاص التجربه نتاعك خرجتها في كتاب، فما برشا يقول لك الكتب اللي عندنا يزي ومعناها مفماشك البحث مفماشك الرغبه في التطور. شنو تقول
2: بالنسبه للمتعلم؟ اولا المتعلم كيف ما كنت نحكي لك بكري، اذا كان ما يمارسش واذا كان ما يصبرش واذا كان ما يمتثلش لكيفية إقامة شعائر الله راهو ما يوصلش. وهذا الكل يجمعوا النية. النية يعني إذا كانت نيتك خاصة لوجه الله،

0: والنظر كان لذاتي، نظر شخصي، أني محلاني، أني نجم، وممكن نسأل سؤال روحي، أني علاش ما نجمتش؟ يندرى هو تقصير مني، أو أني يعني على خاطر محبطة، خاطر نظر كان للسلبيات. الإنسان الإيمان كبير بربي، والإنسان اللي عنده معناها درجة عليا من الإيمان، وربي وصلنا لدرجة الإحسان اللي هي أعلى، يلزم يكون ديما عنده مكتسب ثقة في نفسه، ويكون حقيقة يعاهد نفسه ويحط نقطة للهدف. نقول لهم أني الطريق هو عبارة على هرم، نقطة درجة درجة درجة بينا، علي علي علي علي علي علي لين نوصل لقمة الهرم. يلزمني نوصل نحقق الهدف نتاعي، ما رجعش لتالي بالكل، وخاصة المقارنة، ما نقارنوش نفسنا بغيرنا، خاطر وخاصة علم القرآن راهو اصطفاء من عند الله. تنجم تجتهد، بربي ما حبش يصطفيك، سبحان الله، وهذه أمانة كبيرة. وفما طالبات كي تحب مثلا تتعلم، ماذا بها تعلم، احنا نقول ان شاء الله هما يكونوا خلفة لنا من بعد كما نقولوا احنا بالدارجة، فهمتني، ونبنيوا على هذايا. لكن راهي امانة صعبة، راهي امانة ما اصعبش منها، للمتعلمة وللمعلمة. تلقاها حائرة، تولي كالبنية كي كبدتها كي بنيتها، فهمتني، تلقاها تسايس فيها، تحاذي فيها، تقرب فيها، تغزر التقاسيم وجهها في القسم، زعما شبيها، زعما اليوم متقلقة، اليوم مستواها مش هكا. يعني المحاذات نحسوا ببعضنا، نرحموا بعضنا، هما يولي وتقولك، تجيك تقولك اني راني توا عندي جمعة نستنى وقت نجي الحصان تاعك، عليه لقات فيك زعم الكمال، لا الكمال والله سبحانه عز وجل، أما لقات فيك الثقة والأمان والحث على طلب العلم.
1: الرسالة يعني اليوم المعلمة أو الطالبة، وبالحق واللي نالهم أقول أهني شرف والتكليف كذلك اليوم كتاب الله، شو متوجه لهم رسالة؟ خاطر بالحق رأي مش سهلة، خاصة انك يعني باش تحتكم بعد بالعباد، وش يقول لك عذر اهل القرآن، شنو عملوا عذر اهل القرآن، شنو قالوا
0: اهل القرآن، قدوة لغيرهم،
1: يعرفوا
0: اهل القرآن هما قدوة لغيرهم، من حيث اللفظ، من حيث الشكل، من حيث الاستقامة، مما تتصورين بنتي. يعني اني نقول لهم وقت راكم باش توليوا اهل القرآن، كي تخرجوا راكم باش تمثلوا كتاب ربي، باش تمثلوا الرسالات اللي ربي وجهنا واعطاهنا. اول حاجة نقول لهم نقولها احرصي اختي الغالية على ما على قضاء وقتك في قراءة القرآن، وجعل لنفسك قدرا يوميا لا تتركه مهما كان الأمر، والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. فإن نمت أو غفلت على وردك اليومي لا تيأسي، ولا معناها تخليه يفوت منك. نقول آني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام على حسبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. ولا تكوني ممن هجر القرآن ونسيه. رد بين راني يعني مش اليوم تعلمت حرفين ولا حفظت صورتين ونهجر قرآني ونسلم فيه. الولد اليوم هذا كتخدم به رياضة الفك متاعك، تربح به الأجر، تقعد عندك ديما حابل رابطك وبين خالقك، يكون لك هداية، يكون لك شفاء، تكون به قدوة يسيدك حتى من خرج من الدار، قدوة قدام صغاري وقدام راجلي وكل كاية،
1: حتى الروحي يعني.
0: حتى الروح كاية. إذن فبأي نوع يعني كان سبحان الله، لابد زادة من ترتيل القرآن. كيف ما تعلمت، مش تعلمت ونسيب نبدأ نجري ونلهث باش نقرأ، لا ميسالش، ما قلنا احنا ربي ضعفنا، ما دام ربي ضعفنا كي نقرأ سورة ولا نقرأ اثنين ولا نقرأ ثلاثة خير من اللي نقرأ عشرة واني خرجت بحط شيء.
1: واضح.
0: ونقول لهم اخدموا على التدبر والعمل بنا، معناها العمل بالقرآن مع الاستقامة والاستشفاء بالقرآن. ما ننساوش أن القرآن هو شفاء لنا
1: وحفظنا. ربي يبارك لك. شكرا لك سيدة شهرة بن عاشور فتيس، مختصة في تحفيظ وتعليم القرآن، المدرسة ببيت القرآن بسوسة، ومؤلفة كتاب قاعدة الإتقان لحروف القرآن. شكرا لك، نورتنا.
0: نحب خاطمك مثلا.

0: نقول الحمد لله الذي اصطفانا لخدمة كتابه العظيم. فإن كان صوابا فمنا فمن الله، وإن كان خطأ فمن أنفسنا والشيطان، والله ورسوله ورسوله بريئان منه. والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يجزي عنا كل من شاركنا في هذا الجمع المبارك وكل من قام على هذا اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدي رسول الله. احنا ما زلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا. هذا شنو كان عنا في لانفيتي؟
2: لانفيتي
1: زلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم، خليكم في الاستماع. راجعين
2: صبحية الويكاند، ترجع لكم بعد شوية.
3: بقية الشهر على نرم افام، جديد عند لاندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لاندولسي موتورز، تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. نقولوا قريت، نقولوا لدريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27-198-888.
2: قريت لإسعاد كل بيت.
3: بابليسيتي 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس، انفو لاين 98-402-646.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين، انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
3: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على كيف وكل شيء موجود
2: ولا سوين.
3: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر. دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر، نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
3: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفو لاين 20-955-407.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة.
1: جاني لكم صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار لكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على أفيد 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند، احنا مازلنا مواصلين مع فقراتنا ومع ضيوفنا فقرة الانترفيو. الانترفيو اليوم باش نحكيه على التحديات اليومية للمرأة، وخاصة في الويكاند. نعرفوا طوى نسازة ما باش نبدأ، باش نبدأ بتبشر الصغار، بتنظيم الكتب، بتنظيم البيوت، بتنظيم المطبخ، زعما بالباتش كوكينج، زعما شنو باش نعمل. كذلك النساء اللي قاعدين في الدار يقول لك شور دار أو قضية الدار ما توفاش، كل يوم نفس الروتين عاود وللأسف يعني نخمل حاجة في ترجع تتبلبس. هذا وأكثر باش نحكي فيه كيفاش نكتسبوا عادات تعاوننا في مواجهة التحديات هذه اليومية، لكن من غير ما يكون على حساب راحتنا، حساب صحتنا، حساب وقتنا مع أنفسنا، وردنا اليومي مع كباش نخرجوا باش نتفرهدوا. هذا الكل يطلب شوية تنظيم، يطلب برشا حكمة، ويطلب شوية صبر من الأول باش نتعلموا العادات هذه. الموضوعنا لليوم سعيدة جدا باش نحكي فيه مع ضيفتنا رجاء عجيلي المربية، واللي عندها تقريبا قاعدة جماهيرية كبيرة برشا في خصوص التحديات اليومية وتنظيم الوقت للمرأة، جروبها الجميل اللي لم أكثر من 74 ألف امرأة. علاش اتفقوا؟ اتفقوا انهم يلقاوا حل للمشاكل اليومية امتاحهم. صباح النور رجاء.
2: صباح الخير أخت هيلة، صباح الخير ومرحبا بمستمعين إذاعة مساكن الكل.
1: ربي يفضلك. راجل المشكلة متاع كل امرأة كيفاش ننظم وقتي باش ننظم داري، خاطر اليوم مسؤولية الدار ونظافة الدار وجمالية الدار ودار النظيفة المزيانة كلها على عاتق المرأة، وخلي عاد كان جيك ضيف على غفلة، وخلي كان جيك حد يعني هكا من غير يعني رونديفو، ماذا بيك دارك تبدا منظمه باش ما تقعدش فك الحشومي. ف
2: كفيت انت في المقدمه بكل بصفه
1: هذا دي في بالحق دي في متاعنا، وخاصه دار تبدا فيها صغار مستحيل تقع منظمه مستحيل. فكيفاش على القليله باقصر الطرق، خلينا نقولوا يعني باقل مجهود، فوالا
2: باقصر الطرق احنا مش نحملوها فوق منطقتها، خاصه المال تخدم الحقيقه. دونك لهنا المثاليه ساعه اول نقطه قبل ما نحكيوا على المراحل مش تتبعها، المثالية ما نلوجوش عليها برشا، مثالش ما تعمليش 90% نعملو 70%، والمثالية راهي صعيبة برشا. يعطيك الصحة إذا أنت وفقت بين دارك وخدمتك هذية ديجا ممتاز. دونك لهنا باش تسهل على روحها فما ثلاث روتينات تتبعهم يومين، وهذية راهو نظام مش أنا عملته، هو مستوحى من كتاب مارلا سيلي تأملات في حوض المطبخ، هي عملته بعد ما جربت برشا طرق زايده وما نجحتش واثرت على حياتها الفوضى بصفه عامه. دونك عملت الكتاب هذايا وقاتو ناجح بالكتاب الكتاب على شرط انها تواظب المواظبه باش تولي عاده ثابته وحركات اوتوماتيكيه كيما نقولوا احنا مرسخه في العقل الباطن. يعني كيما تقوم انت صباح تغسل وجهك وتعمل الروتين نتاع البشره والكل يولي لك اوتوماتيكمون تعملهم الروتينات هذوما الثلاثه
1: بالورا
2: تمشي فوالا. روتين عندنا الروتين الليلي، انا نهاري يبدا من الليل مش من النهار.
1: كيف
2: يعني؟ انا كيما نقولوا احنا غدوه لندي نهاري يبدا ديمانش لحد في الليل. الروتين انا نقولهم 20 دقيقه من الاول، تلقى يعني برشا نقد يقول لك 20 دقيقه ما تكفيش وشويه وكل، جرب الكرونومتر مثال مبتدئات نبداو من 20 ل 30 دقيقه فاقصى حد، ما تعملش اكثر من 30 دقيقه تتعب. 30 دقيقة تكون حركات سريعة ويعني نسق متواصل، يعني مش
1: تشد التليفون
2: صحيتك تشد التليفون ولا تفرش تلزة ولا منا ومنا ولا تقاري توا الوليد، هذو ما تسمى لخطة، يلزم ترتيب الأفكار. أول خطوة هو الحوض، يلزم يكون نظيف يعني كوجينة. وتقول لهنا في كتابها أنه إذا وقفت أنت على الحوض وما تحبش تغسل ولا مريضة ولا سبحان الله لم الماعون، إذا ما عندكش غسالة أطباق حط حتى في البلاكار اللي تحت الحوض في آنية كبيرة. وهي تعرف انه اذا وقفت المراه على الحوض وقتها راهي مش تخليه، راهي باش تنظف
1: باش تغسل.
2: فوالا يعني دونك احنا نبداو الحوض الكوجينه نتاعنا مرتبه، هذيك اهم نقطه، اهم خطوه. الخطوه الاولى هي اللي بدات ديجا اسم الكتاب من المطبخ، يعني تاملات في حوض المطبخ انه الحوض يكون نظيف ما فيهش حتى فرشيته. بعديك هي بعد لما للسالة سالة وجه الدار ما قولوا لهيش باش تسيقها ولا تعمل لي جوست تلم الفوضى وتنظف من الكوسانات وكان عندها صغار تلعب او كتلم اللعب كانهم كبار شويه باش يعاونوها بتبيعوا مش يرتحوها يعني هما باش تهز كذا هز كذا المهم الساله وجه الدار يبدا نظيف زاد قبل لا نرقدوا
1: باهي نبداو من الحوض معناها نتاع الكوجينه ما فماش معون هذا مسخ بيت
2: باهي ايه والاسطح تكون مريقله والساله ما قالتلكش لا بيوت لا شيء في الليل تو كان السالة والكوجينة وبيه وتحضر اللي دبرش غدوة ليك ولصغارك مش ما تقدوش تجري وتلوجوا على الكلاس هذية وعلى الشميس الفلانية مش يبدأ صباح غدوة كمن غدوة يبدأ هكا مرتاحين مش بالعياط والصياح وأدواتهم يحضروا واللمجة كيف كيف تتحط الدنيا ماشية وتبرد وشتاجي لونك حتى فطور صباحي نجم فما حاجات نجم تحطهم وتحضرهم مليلة كالشايحين اللي ما
1: يفتوش
2: ولا بعد روتين البشرة متاعك وتكتب مهام تاع ثلاثة مهام ما يفوتوش فيهم مهمة لك انت مثلا مش تمشي للسبار من تغد وراء يعني مواعيد الغد على هكا ستيك نوت تخوى نوت تكتبهم مش يتبرمجولك في مخك انك باش تعملهم وإلا مواعيد مهمة تكتبها مثلا مش تمشي لمدرسة الطفل ولا عندك رونديفو مع الطبيب باش تكون امورك منظمة بعد روتين البشرة وقراءة الافكار المسائية نتاعك ولا الورد اليومي وإلا كتاب أنت تقرأه ما عندكش وقت كان قبل النوم هذوكم وتبعد عليك التليفون وترقد بكر
1: هذي من الليل
2: ما يفوت لكش والله يا أخت هيلة بالكرونومتر 30 دقيقة بعد عادك اللي باش ترتاحه وتقعد هذيك مش محسوبة سيبان هذيك الراحة النفسية من تغدوا الصباح احنا عنا شنو البوصلة متاعنا صلاة الفجر هما عاملين عليها كتاب نادي الخامسة صباحا ما احنا الحمد لله عنا كيف ما نقولوا احنا ديننا منظمنا احنا توك الفجر توقع يمشي قريب الخمسة ديجا فهمتوا ماشي بالوقت باش يقدم تقومك في الويل نقول الساعات الذهبية تاخذهم الروح المرأة تعمل فيهم حاجة اكتيفيتي لها هي تحبها مثلا تكتب تفطر تعمل حتى كحركات خفيفة المهم تبدأ تاخذ بهم الطاقة الصباح مش زاد الصباح ما هيش الأم العاملة مش تاخو برشا مهام قاموا الأولاد فطرتهم سيبان حلوا الشبك نهوي وكانهم كبار ينظموا معها السرة وهي زادة تلم السرير متاحها هذية أولوية من الخطوة الثالثة اللي تحكي فيها مالا إنه يلزم السرير السرة نظيفة منظمة هذا الوجه الدار الكل وجه البيت الكل يعطي هكا الإحساس بالنظام إذا السرير منظم
1: منظم نعم
2: وتون هذه والدنيا والصغار كين كبار يخرجوا معها الأخطاء سينو هي فيسا فيسا جوستمون تحط حتى معون للفطور الصباح ما تغسلوش حطوا يا في الغسالة يا حطوا هكا منظم في آنيا وجي تروح من بعد تغسل
1: باهي
2: وتخرج تقصد ربي الخدمة من غير حتى استخاس صدقني عن تجربة نحكي راهو
1: تبدأ
2: يعني الوجه العام للدار مريقل خاطر احنا في الليل سبقنا حاجات
1: صحيح باهي
2: نجي روتين المسائي اللي هنا مش نتعرف عن النساء بطبيعة فما اللي تخدم مش كيف ما اللي تروح نص نهار مش كيف اللي تروح الخمسة متاع العشية وزيد راهو يهم المرأة اللي في الدار خاطر ما عليش كان شهور القاضية والواحد يعني إذا مرأة تخدم مش تجمع بين الروتين المسائي والروتين الليلي مش يولي لها ثلاثة روتينات مش يولي لها زود روتينات فقط لكم تجمعهم تروح العشية كما نقولوا تشرب قهوة العصر متاحة ترتاح تتكى تعطي يعني الروحة وقت وكيف ما قلت لك إذا عندها أكتيفيتي تعملها الوقت هكاية إذا ما عندهاش هوكا تكتفي إنها تقرأ قرآن تقرأ كتاب تعمل أي حاجة لها هي في الساعة ذيك اللي هم يقولوا ساعة العصر أما ما نعرفوش أحنا بحكم خدمة الملا ما نعرفوش وقتاش تتفقد قراية الصغار إيش عندهم مش ما عندهمش هيتش عندك إذا كبارهم يقرأوا على رويحهم إذا صغار بطبيعة مازالوا تحت مرتها هي هيك تتابعهم وتشوفهم تشوف شي يزيدهم شي ينقصهم ولهنا فما عندها مهمة العشر دقائق اللي هي باش تعاونها على الروتين آخر الأسبوع هذا الله غالب هو
1: عشر دقائق عنا احنا تاوم الول معنا متاع الليل هذاك قلنا ديما في الكوجينة والسالة والدبش والترتيب عنا متاع الصباح اللي هي الصلاة متاعنا البوصلة الأساسية صلاة الفجر نحاول فطور نركزوا مع فطور الصباح كوجبة لل مش نغذي وصغيراتنا السرة نظيفة والتهوية نتاع الدار اللي هي أساسية جدا وبعد نمر للمهمة هذه نتاع العشرة دقائق اللي هي شنو هي العشرة دقائق شعنا فيها
2: فوالا مهمة روتين المسائي نقول لك يجمعوه النساء العاملات اللي روحوا مأخر يعني بين الليل والمسائي مع بعضهم جوست تاخذ المسائي انها تقري الأولاد قبل ما تقوم من روتينها الليلي ومهمة عشرة دقائق هذه ريت احنا في كل دار عنا تركينا دي ما يتكدس فيها الفوضى، ما فماش لا تخلو بيت منها.
1: صحيح
2: صحيح. هاني انا عندي قديش في النظام وديما تلقى يا اما عندي الكونسول نتاع وجه الدار تلقى في المفاتح شبوه تحطوهم لاولاد كيا، والا فوق في الجدار برشا ساشيات، والا قجار يبدا مفرد. المهم عندنا كالفوتوي زاد فوق دبش، ثم ديما عندنا تركينه داخله بعضها. هذيك انت تركز تكتب، هي ما هي كتبت في مهامها الليليه كل يوم مش تكتب مهمه. تختار بلاكار في كوجينه، تختار درج من الادراج، تختار اي حاجه بالكرونو. وصلت العشر دقائق توقف. علاش لهنا مش المخ ما يقولش ها وانا يحسها كرفي، دونك عشر دقائق ما نفوتهاش، غدوه نكملها مثالش. لهنا نقصت على روحها بالوقت، والله تكتسب هالعاده هذه، وبالوقت ريت في مهام اخر الاسبوع ما عادش يبدا شارج كبير، تولي ديتاش خفيفه وتستغل المراه. شنو الهدف؟ انه المراه تكون مرتاحه وما عندهاش ضغط نفسي.
1: انا كل يوم نعطي 10 دقائق التركينه متركن اللي نحبها تنضاف، اللي نحبها يعني بالوقت تخلص منها. من فوق ان يعني هذاك ترتب سبعه، ما نبش لي كل حاجه شاده بلاصتها.
2: انت مش تقول من الاول 10 دقائق ساعه ما يعمل حتى شيء في بالك، حكايه فارغه، ومن الاول زيد تقول ها وهذا فخدوا عليا يعني زاد حمل اخر. لا لا صدقني ما همش شويه، ال 10 دقائق اذا بحركه متواصله وسريعه وجربوا. يعني قول لهم انا نعمل التحدي والله ويجربوا ويراجعوا لي يقولوا لي سي بون مش 20 دقيقه عملنا فيها كذا، ولا 10 دقائق والله بالكدي يعملوا 10 دقائق.
1: المهم النسق، المهم السرعه، والمهم في مشاكل مش هتتاتها بتليفون ولا ها
2: مش باش تسيق ولا باش تحط في ترتيب سريع. يعني هذه حطها من فرز حط من حط غادي وكل نجم يعني ما كملتهاش. فما بطبيعه مهام ولا اركان في الدار ما نجموش نكملوها، خليها الغدوه لين انت بالوقت تولي توضح لك الرؤيه في دارك، وما عادش تلقى أكل مش تفطر باش تعمل غو ميناج فكا وسط في اخر الاسبوع أكل تجبد فيه الدنيا الكل، يولي لك يعني نجم حتى تستعين بمعينه والا حاجه، يولي لك يعني حاجات ظاهره تاع تسييق ما يفوتش نص نهارك الاول والا اربع سوايع من النهار الاول.
1: واضح.
2: هذا هو مع اذا عملت تحضيرات مسبقه للاسبوع في الماكله تهون على روحها برشا ويتعدى الأسبوع خفيف، تستغلوا في هاني قلت لك هوايات هكا كسوا سبور، قراءة كتاب، خرجة مع صاحبتها، قرأت لأولاد زيدا وقاعدة معاهم، ما تبديش على أعصابها، يبدأ كل حاجة بينا وما نعرفوا محيط نظيف منظم يأثر بالسيف على النفسية، حبينا وكرهنا.
1: واضح. شكرا لك رجاء عجيلي المربية، نورتنا شرفتنا في صفحيتنا.
2: عايشك أختي هلا يفضلك.
1: شكرا. كما كنتوا تسمعوا ثلاثة روتينات، ما حاجات ما تفوتش 20-30 دقيقة لكن تخفف علينا، تراوهيش يعني تقولوا يوم مش بش يعملوا 30 دقيقة، راهو بالوقت بالوقت بالضربة. كل يوم مثلا 30 دقيقة بنخمل الكوجينة، كل يوم نعطيها 30 دقيقة الكوجينة سي بون باش نلقاها الأركان متاعها يعني بإذن الله انضافت. كيف كيف للسالة، كيف كيف للبيوت، بشوية بشوية كل شيء يشد بلاصته. ومترهقوش رواحكم خاطر بالحق النساء خاصة العاملات تحية كبيرة اليوم، وحتى النساء اللي في الديار راهو برشا قاعدين يعطيو من وقتهم من صحتهم ومن خاصة الوقت نتاع صغيراتهم، على حساب صغيراتهم وكل الوقت اللي باش يعديوه انهم يسمعوهم، انهم يقعدوا يتناقشوا معاهم، انهم يقعدوا على الطاولة ويشوفوا مشاغلهم. رانا محتاجين الطفل سعيد اكثر من بيت نظيف، رانا محتاجين لصغيراتنا باش نعطيوهم من وقتنا. بربي بربي كل الوقت باش تحضن صغيرك باش تسمعه باش تعرف كيفاش تعدى يومه باش تعرف افكاره وزاد فاش يخمم، راهو مهم ومهم برشا. هذا شنو كان عندنا في الانترفيو.
3: الانترفيو
1: 41 دقيقة بعد العشرة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا. بعد شوي نقرا ولي ديديكاس متاعكم، خليكم في الاستماع، خليكم عادي الموجة 98 راجعينا.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. قيت الشهر على ميرم اف ام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: رجعنا لكم، مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند، مواصلينهم مع إهداءاتكم ومختلف تعليقاتكم. نبدأ مع مدام منيا أعمامه اللي تحب تهني ولدها غيث بمناسبة عيد ميلاده وتقول ربي يخليك ليا.

ليد مدام نجاح حمليس القيبسي تحب تسلم على أبوها محمد وتهنيه بمناسبة عيد ميلاد وتقوله كل عام وانت حي بألف خير بيطول في عمرك ولا يحرمنا منك، وتقولك لو ممكن أغنية على الأب يا منير.

مواصلين مع أعياد الميلاد ومدام بسمة حبيت هني أميرة خطيبة شادي مبارك بمناسبة عيد ميلادها وتقول لها ربي يخليك وعقبال مئة إن شاء الله.

ذلك سيرافيا عطري مش حاب يقدم تحية لبنته الغالية سهيلة بمناسبة عيد ميلادها ويقول لها كل عام وانت حية بألف خير ويهدي لها أغنية كبرة البنوتة.

بتسلم على ابوها عباس وعلى اخواتها جليله نجيبه احمد وصلاح وتقول لهم نحبكم برشا. كذلك تحيه توصلنا من عند مدام هاجر المسعدي اللي تسلم على صديقاتها زينب احلام رابعه نجلاء حنان فاطمه هنادي انتصار سماح وتهدي لهم اغنيه اجدع صحاب ان شاء الله ربي يفضلهم لك وربي يديم العشره بيناتكم.

مدام نجاح تقول نسمع فيكم المردين، تحية ليك ولكل مستمعينا. تحب تسلم على صغارها ولادها أسماء ويوسف وكنزة وتقول لهم ربي ينجحكم. تحية كذلك المدام أميرة، مدام سميرة الزاوي تقول صباحي الخيرات، كذلك المدام ليلى امتيري. مدام أميرة تحب تقدم تحية المروة لاغا، تقول لها إن شاء الله ربي إن شاء الله يوصلك سلمة، وتقولك لو ممكن أغنية يا قابلة يا مقبولة موجودة عنا منير، إن شاء الله ربي وصلها سلامات، إن شاء الله ربي

0: كذلك تحيات وصلنا من عند مدام رقية لحويج، تسلم على عائلتها الكل وتقول لهم ربي يفضلكم ويخليكم ليا. كذلك عنا إهداء المدام رندا القرقني، تقول تسلم على عائلتها الكل إن شاء الله ربي يفضلهم لك جميعا. نحن كنكون وصلنا لختام مشوارنا في صبحيتنا لليوم، شكرا جزيلا منير سلامة كان في الإخراج، كنت معكم هلا بنجي ما كنت ميكرو، على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدوة في عدد جديد من برنامج صبحية الويكاند. دمتم في حفظ الله ورعايته، باي باي.
1: كل سبت واحد ما تنسيش باش تعدل الموجة على رما فام من 8 ل 11، واسمع صبحية الويكاند، واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا على الكيف، ومزيكا على الكيف. صبحية الويكاند مع هيلا.

0: حسنا مقيت الشهر على نرم افهم في بالكلي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار
1: دراها برب يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على جنبتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: ميرم اف ام. مقيد الاشهار على ميرم اف ام.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
0: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الان موعد اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تسمعونا على 3W.

اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

0: ارانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الاشهار على ارانا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رام اف ام. رام اف ام
1: في سوسة
0: تونسني.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: أغنية.
1: أرانا فام
0: في سكن
1: في سوسة
0: تونسنا.
2: حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، ومي لبيدي واعزمها.

0: ام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على دمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى النون ستوب.

0: كرم فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على لارما فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: RMFM تونسنا تونسنا
1: بقية الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: كبليسيتي لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تقيت الإشهار على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن طريق 30، وعلى البحر في هيرجلا، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: .net. بين الملاعب نقل مباشر للمباريات على رام اف ام. نتائج حينية وتصريحات فورية. بين الملاعب، أخبار المقابلات لحظة بلحظة.
1: السلام، مرحبا بكم الناس الكل في بين الملاعب، عودة لأجواء الملاعب وبرنامج بين الملاعب في متابعة لمقابلات، أكيد كل المقابلات في الرابطة المحترفة الأولى كالرابطة الثانية وكرة اليد. اليوم البداية باش تكون مع الهلال الرياضي بمساكن، فرع كرة القدم وفرع كرة اليد. إن شاء الله نتمنوا إن شاء الله الفرحة تكون من نصيب أبناء الهلال الرياضي بمساكن في فرع كرة القدم وفرع كرة اليد. كرة القدم العودة بانتصار إن شاء الله من ملعب 2 مارس بصفاقس أمام محيط قرقنة، كذلك في كرة اليد الانتصار الأول إن شاء الله يكون في قاعة مساكن. نعرف المقابلة بدون حضور الجمهور في مقابلة كرة اليد، إن شاء الله باش تكون عنا متابعة لهذه المقابلة، مقابلة الهلال الرياضي بمساكن والنادي الرياضي بهيبون. المقابلة هذه تنطلق لأربع دقيقة، تفصلنا عن طريق المقابلة مقابلة محيط قرقنة الهلال الرياضي بمساكن. نعطيكم برنامج مقابلات اليوم في المجموعة الأولى، محيط قرقنة هلال مساكن، هلال الشاب، السكك الحديدة، سفاقس سبورتيك، من عروس مكارم مهدية، مستقبل جابز، جمعية مجرين الرياضية، الملعب السوسي، الكوكب الرياضي بحقارب، النجم الرياضي الخلادي، البعث الرياضي بابو حجلة، مستقبل سليمان، الاتحاد الرياضي بتطاوين. هذه بالنسبة لمقابلات اليوم في الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم. كما قلت لكم بعد شوية إن شاء الله مع الأربعة تنطلق مقابلة الهلال الرياضي بمساكن وضيف النادي الرياضي بهيبون في إطار الجولة الثانية من بطولة القسم الوطني الحليف لكرة اليد. ما تطولش عليكم، نمشيو بسرعة إلى ملعب 2 مارس بصفاقس وين متواجد زميلنا مهدي الساحلي. مهدي، مرحبا بك.
2: مرحبا بك حسام، مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع كرة القدم الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، موعد الجولة الافتتاحية، موعد البدايات التي دائما ما تكون مختلفة، فيها الحماس، فيها الانتظار وفيها الرغبة. كل فريق باش يبعث رسالة من أول المقابلات. اليوم الموعد يجمعنا من أرضية الميدان في ملعب 2 مارس مع مواجهة تحمل الكثير من التشويق. محيط قرقنة يستقبل الهلال الرياضي بمساكن في أولى جولة البطولة في الرابطة المحترفة الثانية. كل فريق يدخل المقابلة بطموح مختلف، لكن الهدف واحد، انطلاقة قوية، نقاط تكون أول خطوة في مشوار الطويل أكيد في سباق الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تشكيلة الفريقين، الفريق الضيف الهلال الرياضي بمساكن، قائد فريق الفهم بودينار رقم 22، علي السبوعي 26، ياسين بن حمودة 20، عمران الخشناوي رقم 15، عزيزة قية 21، سيف منيار الزمني رقم 7، وائل بقديده رقم 8، على عطيه 34، خليل زيد رقم 17، امين الخلولي رقم 19، وسيف الجبري رقم 14. بالنسبه للتشكيله الاساسيه للفريق المحلي، نادي محيط قرقنة، وائل الكردي رقم 32، ادب بن صالح رقم 20، جاسر النعساوي رقم 29، موسى بن موسى رقم 13، احمد الحاجي قائد فريق رقم 21، ايضا احمد القويسي رقم 30، محمد البرهومي 28، وائل الشيب رقم 15، عمر بليل رقم 11، ايمن البوزيدي اللاعب السابق للهلال رقم 9، وإيهاب بن عبد الله 18، على بنك بودلاء المحيط معاد شيقة، ريان كريدين، بليل الشبار، إيهاب البيازي، وجدي بن خليثة، عزيز السكرافي، بيرم الحيدوري، أحمد بن نصير، ومحمد إسلام القاسمي، المدرب خالد الويتي. بالنسبة لبنك بودلاء هلال مساكن، آدم بن عبد السلام، معز أبو قاسم، فادي الفالحي، عزيز زرقاتي، ريان الهمادي، اسكندر قاسم، أيهم الدربالي، أمين الله حاج عمر، وحمد تغد. بالنسبة للمدرب هو سامر بوكيلة. بعد لحظات ستنطلق هذه المواجهة بطاقم تحكيم رضوان بالوعر، أكيد حمزة زعق رقم 29 بتبيع، فما خطأ في ورقة المقابلة، حكم الرئيسي رضوان بالوعر، المساعد الأول نسرين الورتيني، المساعد الثاني وائل السويسي. في هذه الآونة يعطي الحكم إشارة بداية هذه المواجهة الحكم الاحتياطي إيهاب بن كيلاني، منسق المباراة هيثم الفالح، والمنسق الإعلامي كمال البكيري، مديرة جديدة برئيس محمد السوسي وباقي الأعضاء، إطار فني جديد، عديدة هي التغييرات في تشكيلة الهلال مع بداية هذا الموسم أكيد الفريق حافظ على الركائز الأساسية بنك بدلاء ثري، ربما بعض الخيارات كانت مفاجئة مقارنة بالأسماء التي يعني تتواجد على بنك بدلاء هلال مساكن، لكن حسب الأخبار وتفاصيل ربما الجاهزية البدنية هي اللي فرضت على الإطار الفني حسام، ونعرف ربما الانطلاقة المتأخرة في التحضيرات باش تأثر أكيد على عدد من الأسماء اللي ربما بدأوا متأخر التمارين، وخير المدرب تامر بوغيلا أكيد التعويل على أكثر جاهزية بدنية بالنسبة للاعبين في هذه المباراة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. جماهير محترمة حاضرة من قبل الفريق المحلي نادي محيط قرقنة، أيضا بالنسبة للهلال حضور يعني كل أعضاء الهيئة المديرة، وأيضا الرئيس السابق السيد سلاح الشتي وعدد أكيد من الأحباء اللي وصلوا واللي أيضا ما زالوا في اثنين إن شاء الله ربي وصلهم سالمين إلى ملعب 2 مارس. دقيقة تقريبا منذ انطلاق هذه المواجهة، التعادل السلبي 0-0، الكرة ستكون بتماس للهلال الرياضي بمساكن في تنفيذ التماس أو المخالفة، تماس يقول الحكم عن طريق اللاعب سيف منيار الزمني من القوى أساسي في هذه المباراة. الكرة قاعدة تدور مليح، كرة في وسط الميدان، سيف منيار يلعب الكرة توصل للسيل لعب مين الخلولي خطيرة داخل 18، الحكم يقول ما فما شيء، الحكم يقول التدخل سليم من المدافع رقم 13 محمد موسى بن موسى، والإبعاد الخطر توصل سهلة لحارس المرمى وقائد الفريق الفاهم بوتينار، أكيد ركيزة أساسية في تشكيلة الهلال، الفاهم الذي أكيد فرض نفسه كأساسي في يعني المواسم السابقة وبأداء يعني ممتاز وأداء مستقر لحارس الهلال، إن شاء الله ربي بقى عليه ستر، كرة طويلة في اتجاه

0: بيحاول يكون أخطر على دفاع المحيط، وهذا إيجابي مع بداية هذه المقابلة، وإن شاء الله يكون على شلاء هدف مبكر يخلينا تكون ربما نكمل المقابلة بأكثر أريحية. الهلال في 3 مقابلات ودية يعني لم يتمكن من التهديف في كل المقابلات الودية، وقبلت شباكه هدف وحيد كان في مواجهة الأخيرة أو المواجهة الودية الأخيرة ضد الملعب السوسي في الملعب البلدي بمساكن. إن شاء الله الشح الهجومي يتعدى يعني مع الرسميات، ويتمكن الفريق من التهديف في أول المقابلات الرسمية في سباق هذه البطولة في إطار المجموعة الأولى من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. كرة والتدخل، الحكم يقول ما فماش مخالفة للمهاجم أيمن البوزيدي، تعود الكرة في وسط الميدان لصالح المحيط الرياضي بقرقنة عن طريق أحمد الخويسي، يدخل الدفاع الهلال وكرة تماس بعد تدخل اللاعب رقم 21 عزيز تخية، كرة تعود لصالح الهلال الرياضي بمساكن. الهلال اللي اختار اللعب بطريقة 4-4-3-3 في هذه المواجهة بخيارات المدرب سامر بوغيلا، كما قلنا بعض الخيارات ربما والاختيارات الفنية فرضت ربما طريقة اللعب في هذه المقابلة. كرة خطيرة داخل 18 والراية مرفوعة من نسرين الورتيني، تسلل لصالح الهلال الرياضي بمساكن. لحد الآن دائما ذكروا بالتوقيت في هذه المواجهة، نلعب في الدقيقة 5، التعادل السلبي 0-0 هنا في ملعب 2 مارس بين المحيط الرياضي بقرقنة وضيف الهلال الرياضي بمساكن في إطار الجولة الافتتاحية من سباق الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. كيف ستكون البدايات بالنسبة للهلال في هذه المواجهة؟ ننتظر أكيد. كرة لصالح الهلال، عزيز تقية يمتلك المهارة، توصل الكرة عن طريق خليل زيد إلى أمين الخلولي، حلوة الكرة ثلاثية لكن التمرير بعيدة، الكرة ما توصلش الوية البقديدة، تعود الهجمة معاكسة للمحيط عن طريق اللاعب رقم 11 عمر بيريل، خطيرة الكرة، خطيرة موجودة للدفاع في مناسبة أولى ثم مناسبة ثانية لكن تبقى لصالح المحيط الرياضي بقرقنة. محمد المرهومي ثم تعود الكرة عن طريق آدم بن صالح يتدخل عزيز تقية لكن الحكم يقول تماس لصالح الهلال الرياضي بمساكن. التماس لصالح الهلال في هذا التوقيت إلى حد الآن، مازالت المقابلة متعادلة، أفضلية نوعا ما الحقيقة في أرضية الميدان للهلال. صحيح ربما ما فماش بعض الكرات الخطيرة لكن نحس أنه فما نفس هجومي ورغبة في التهديف من أبناء المدرب سامر بوغيلا في هذه المقابلة. كرة بدون خطورة
1: مهدي،
0: تفضل حسين.
1: مهدي، أولى الأهداف في هذه الجولة الأولى جينا من ملعب سليمان، ملعب سليمان إذن واحد بلاش مش لسليمان، الفريق الضيف نحكيه على الاتحاد الرياضي بتطاوين إذن يسجل الهدف واللعب يظل يتعرفه. مهدي نحكيه على محمد أمين المرسني اللعب السابق للهلال الرياضي بمساكن، سجل هدف اللول يظل أول هدف في الرابطة المحترفة الثانية في هذا الموسم، يجينا من ملعب سليمان كما قلنا لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين واحد بلاش لتطاوين أمام سليمان، والهدف كان سجله دقيقة 5 محمد أمين المرسني. تفضل مهدي.
0: شكرا لك حسام، والحقيقة عديدة الأسماء التي استقطبها الهلال، يعني أسماء تعتبر محترمة جدا في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لأسباب أخرى ربما ما قدمتش الإضافة، لكن هذا ما يمنعش الحقيقة باش نقوله أنه الهلال في المواسم السابقة كانت عنده عديدة الأسماء يعني المتميزة في وعندها تجربة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وقادرة حتى تلعب ربما في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. يعني الظروف المحيطة ربما وأسباب ربما نجهلوها خليتها ربما ما تنجحش مع الهلال الرياضي بمساكن، وهذا اللي يفسر ربما المصاريف الكبيرة للهلال في المواسم السابقة حسام، ومن خلال حتى التقرير المالي للهيئة المديرة المدخلية وأكيد مسؤولية كبيرة بالنسبة للهيئة الجديدة من أجل المحافظة على الركائز الأساسية للفريق وأيضا تدعيمها ببعض العناصر اللي إن شاء الله في هذا الموسم تقدم الإضافة في سباق الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم. أكيد يعني نسق ماراثوني يلزمها نفس طويل، صبر وأيضا برشا فلوس. إن شاء الله الهلال يلقى التاريخ لتحقيق الأمل بالنسبة للحبايب الهلال الرياضي بمساكن. كرة تتعود

0: بمخالفة لصالح المحيط الرياضي بقرخنا، يعلن عليها الحكم الرئيسي رضوان بالواعر قريبة يعني في مناطق الهلال الرياضي بمساكن ردبانا من الكرة الثابتة. لحد الآن محيط قرقنا ملقاش توازن مع بداية هذه المقابلة، قاعد يحاول يلقى الحلول. الكرة الثابتة أكيد يحذروها المدربين في التمارين بالنسبة لمحيط قرقنا أو بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن ردبانا في التمركز داخل مناطق 18، وإن شاء الله تمر هذه الكرة سلامات على دفاع الحارس الفاهم بودينار. الكرة في تنفيذ للمحيط الرياضي بقرقنا، في تنفيذها محمد البرهومي يعطي الحكم إشارة للتنفيذ. تلعب الكرة خطيرة، يدخل الدفاع، تخرج الكرة من عمران الخشناوي، كرة في الركنية أو تماس، تشوفوا الكرة ركنية لصالح المحيط الرياضي بقرقنا، أولى الركنيات في هذه المواجهة تقريبا في الدقيقة التاسعة من هذه المواجهة. لحد الآن نذكروا التعادل السلبي 0-0، ننتظر الأهداف في هذه المواجهة. لمن ستكون المبادرة بالنسبة لهذه المواجهة؟ هل يجد فريق المحيط الرياضي بقرقنا للشباك أو يكون للهلال؟ رأي مخالف، كرة خطيرة طويلة داخل الـ 18 تمر تصل دائما للفريق محيط قرقنا، يحاول الدفاع في إبعاد الخطر. سيف منيار الزمني يبعد الكرة، ثم أمين الخلولي يحاول أيضا، سيف منيار في كرة ثانية، البوزيدي يحاول في الكرات الفضائية، خشناوي بعد الكرة، حوارات ثنائية وبدنية في وسط الميدان تعود في الكلمة الأخيرة. الامتلاك جديد لصالح فريق محيط قرقنا، محمد أو موسى بن موسى إلى حارس المرمى وائل الكردي. وائل الكردي يمرر لوائل الشايب، يلعب الكرة الطويلة في اتجاه أيمن البوزيدي، موجود الدفاع والرقابة من عمران الخشاوي في كل الكرات، عمران موجود وأيضا على عطية، يحاول الدفاع، تبقى الكرة خطيرة. ثم سيف منيار الزمني، هجمة مرتدة للهلال، سيف منيار كرة وفكرة ممتازة في اتجاه اللاعب سيف الجبري، أقرب للدفاع، موجود موسى بن موسى يمرر لقائد الفريق أحمد الحاجي. أحمد الحاجي كرة في وسط الميدان عن طريق محمد البرهومي، كرة دارت مليح خطيرة لصالح المحيط في اتجاه أدا بن صالح، يحاول التوزيع، كرة داخل ال 18، ردوا بالنا الكرة والحكم يقول مخالفة، والحمد لله مرت سلامات، مخالفة يتحصل عليها دفاع الهلال. وسيف منيار الزمني كان في التغطية الدفاعية، كرة ستعود بمخالفة لأبناء المدرب تامر بوكيلا. التعادل لحد الآن 0-0 في هذه المواجهة، مخالفة في تنفيذها، حارس المرمى الفهم بودينار يلعب الكرة مع عمران الخشناوي إلى لعب سيف منيار الزمني إلى الخشناوي من جديد، الخشناوي عمران الخشناوي ينتظر المساندة، يلعب الكرة مع علي عطية، علي عطية، علي عطية، علي عطية، أكيد أيضا ننتظروه في المخالفات، وعلاء يمتلك مهارة في التصويب وقوة أيضا، إن شاء الله علاش لا، كرة ثابتة تكون في شباك الحارس ويا الكردي، تعود الكرة على عطية إلى الحارس الفهم بودينار، ينتظر إعادة تمركز بالنسبة للهلال الرياضي أو لاعبي الهلال في هذه المقابلة. على عطية مرة أخرى يلعب الكرة مع عمران الخشناوي، عمران الخشناوي الكرة قاعدة تدور في المناطق الخلفية، ردوا بالنا، حاولوا نبعدوا الكرة من المناطق الخطرة. عمران يحاول يلعب الكرة طويلة لشكون يا عمران؟ عزيز تقية يخسر الكرة بعد الترويض السيء، وكان فما ضغط من الدفاع، كرة تماس لصالح المحيط الرياضي بقرقنا
1: بتنفيذها
0: ادم بن صالح.
1: تفضل حسام. نعطيه النتائج تقريبا بعد مرور 15 دقيقه لعب، كما قلنا تغيرت النتيجه في ملعب سليمان، الاتحاد الرياضي بتطاوين متقدم على المستقبل الرياضي بسليمان واحد بلاش، هدف سجله محمد امين المرسي منذ الدقيقه الخامسه، كذلك في ملعب ابن خلاد هو يظل هذه جوله الضيوف الى حد الان الى حدود دقيقه 15، البعث الرياضي ببوحاجه متقدم على النجم الرياضي الخلادي الوافد الجديد او العائد الى بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، النجم الخلادي واحد بلاش لبعث أبو حجر، والهدف كان سجله زياد العونلي منذ دقيقة التاسعة. بقية النتائج: محيط قرقنة هلال مساكن على دقيقة 13، السفر السفر هلال الشابة، سكاك الحديدة السفاقسي نلعبه في دقيقة 15، والنتيجة التعادل السلبي 0-0. هدف التعادل، هدف للتعادل للمستقبل الرياضي بسليمان، باش تكون يظل هذه جولة حافلة بالأهداف إن شاء الله. جينا الأهداف بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن ملعب 2 مارس بإسفاقس. مستقبل سليمان يعدل نتيجة أمام اتحاد تطاوين، حمزة غلاب دقيقة 12. حمزة غلاب إذن يعدل نتيجة لفريق المستقبل الرياضي بسليمان أمام الاتحاد الرياضي بتطاوين. نعطيكم بقية النتائج: بن عروس المهدية 0-0 15 دقيقة لعب، المستقبل الرياضي بجابس جمعية مقرين الرياضية نلعب في دقيقة 13، والنتيجة تعادل السلبي 0-0. الملعب السوسي الكوكب الرياضي بعقير من دقيقة 15، والنتيجة التعادل السلبي 0-0. هذه بالنسبة للنتائج الحينية لمقابلات الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في مجموعتها الأولى. كما قلنا في زوز ملاعب تغيرت النتيجة، نحكيه على ملعب ابن خلاد وتقدم لأبو حجلة 1-0، وفي ملعب سليمان تغيرت النتيجة مرتين هدف لهدف بين المستقبل الرياضي بسليمان والاتحاد الرياضي بتطاوين. تفضل مهدي.
0: شكرا لك حسام. 14 دقيقة بالضبط في الفترة الأولى، ما زال التعادل السلبي 0-0. هو أمانة تعودنا أنه في يعني الجولات الافتتاحية تكون شحيحة مع بداية الموسم في من جانب التهديف، إن شاء الله الأمر يكون مغاير هنا في ملعب 2 مارس وتكون حاضر الأهداف من جانب الهلال، علش إن شاء الله تكون النقاط وعودة بالنقاط من هنا من ملعب 2 مارس. الكرة ستعود بتماس في صالح الهلال الرياضي بمساكن علي الأسبوعي المدافع على أيسر في تنفيذ التماس، يلعب الكرة مع عزيز تقية، تبقى الكرة في وسط الميدان، دارة الكرة مليح يحاول يلعب الكرة في اتجاه مين الخلولي، لكن الكرة أقرب لحارس المرمى كانت طويلة على الخلولي توصل للحارس وائل الكردي. إلى حد الآن غابت الفرص الواضحة عن التهديف، ضاعت يعني الهجمات الخطيرة الحقيقة من الجانبين باستثناء ربما كرة وحيدة كان طالب من خلالها الهلال بضربة جزاء، لكن أمانة تدخل كان سليم من المدافع مدافع المحيط الرياضي بقرقنة. غير هذا إلى حد الآن كرة ربما في وسط الميدان، بعض المحاولات اللي كانت يعني بدون خطورة تذكر، دوبان الآن في هذه الكرة، ونسرين الورتيني تعلن على مخالفة تسلل جديدة للهلال الرياضي بمساكن. حتى الأرقام ربما وبعض لستاتستيك في هذه المقابلة، ركنية وحيدة إلى حد الآن كانت حصل عليها المحيط قرقنة مع بداية المقابلة. غير هذا إلى حد الآن ما زلنا ننتظر ارتفاع النسق في ملعب 2 مارس، وتكون أكيد الجمالية ما تحضر إلا بالأهداف إن شاء الله، والأهداف إن شاء الله تكون حاضرة في شوط الأول وأيضا في شوط الثاني، وإن شاء الله الانتصار يكون يعني حليف للهلال الرياضي بمساكن. كرة في وسط الميدان تعود يحاول اللاعب وائل بوقديدة بعد الخطر مرة أخرى، وائل بوقديدة في التغطية لكن تعود الكرة والامتلاك لصالح محيط قرقنة، وائل الشايب وائل الشايب يهز الكرة على الجهة اليسرى، ممتاز التغطية الدفاعية، عزيز تقية ليرجع للدفاع وينتظر الآن المساندة، تعود الكرة لصالح الهلال الرياضي بمساكن، سيف منيار الزمني إلى عمران الخشني، ويرد بالك عمران إلى علاء عطية يحاول يضغط يعني مهاجم المحيط على المدافعين لارتكاب الأخطاء، الأسبوع يرد بالك عليه أيضا، كرة في وسط الميدان، خليل زيد في وسط الميدان إلى عمران الخشناوي، عمران الخشناوي على عطية، على عطية ربما يبحث على الكرة الطويلة عليه في اتجاه سيف الجبري، لشكون توصل الكرة اللي لعب الهلال، عزيز تقية، عزيز يمتلك المهارة يحاول الترويض لكن الكرة تخرج تماس لصالح المحيط الرياضي بقرقنة، في تنفيذ التماس اللاعب رقم 20 آدم بن صالح يمرر للاعب جيسر الناساوي، جيسر الناساوي إلى موسى بن موسى في محور الدفاع إلى حارس المرمى وائل الكردي، الكرات القصيرة في دفاع المحيط، كرة عن طريق اللاعب جيسر الناساوي إلى آدم بن صالح الناساوي، الكرة الطويلة بعيد على البوزيدي موجود في التغطية اللاعب علي عطية، ثم الكرة في وسط الميدان، عزيز تقية، علي الأسبوعي خليل سيد، خليل يخسر الكرة في وسط الميدان وفرصة وإمكانية بناء هجمة موجود سيف منيار الزمني، ثم عمران الخشنوي بعد الاختار، ثم سيف منيار توصل الكرة على الجهة اليمين، منيار يعمل المراوغة حلوة الكرة، ثم الترويض يحط الكرة على أرضية الميدان، يرجع لعمران الخشنوي يقرب أكثر للدفاع، ثم يحز الكرة على الجهة اليسار عمران الخشنوي، عمران يطلب الكرة على الأسبوعي يا اختار عزيزة قية، لكن الكرة كانت أقرب لجاسر النعساوي اللي بدوره يرجع الكرة إلى موسى بن موسى في دفاع فريق محيط قرقنة. إلى حد الآن أصفار أيضا نتيجة واداة الحقيقة، باعتبار ولا كرة كانت واضحة للتهديف إلى حد الآن من الجانبين، محيط قرقنة الفريق المحلي أو الفريق الضيف الهلال الرياضي بمساكن تقريبا في 18 دقيقة لعب إلى حد الآن، دخلنا في دقيقة 19 في انتظار ارتفاع النسقويل بقديدة ما توصلش الكرة، ثم اختيرة والهجمة لمحيط قرقنة، تصويب ممتاز الحارس، ممتاز الفهم بودينار، ممتاز الفهم بودينار، التصدي لتصويبة اللاعب ولا الشيب حاول من خارج 18 التصويب، والفهم بودينار يعني بالبوكس يحط الكرة في الركنية، الركنية الثانية كرة كانت في 90 الحقيقة حسام خطيرة المحاولة، أخطر كرة في المباراة إلى حد الآن في الدقيقة 19، تبقى النتيجة على حالها تعادل السلبي 0-0، الكرة ستعود بركنية، الحكم أكيد ما زال يحكي مع دفاع وإذا مهاجمي المحيط باعتبار عدد من التحركات على عطية بعد الكرة بالرأس ردوبينا إمكانية التصويب كما جاءت من قائد الفريق أحمد الحاجي يحط الكرة في 6 أمتار لصالح الهلال الرياضي بمساكن كرة باش ترجع من الحارس الفهم بودينار يلعب الكرة مع عمران أو علي عطية يرجع فيهم بودينار إلى عطية من جديد علي كرة طويلة من علي يحاول مع الخلولي لكن يلمس كرة بالرأس الخلولي توصل فيها الوائل الكردي حارس مرمى المحيط الرياضي بقرقنة، الكردي يلعب الكرة مع جسر النعسيوي اللي يشكل محور الدفاع مع موسى بن موسى في دفاع محيط قرقنة، موسى بن موسى الآن يلعب الكرة بالساق اليسار في اتجاه البوزيدي توصل سهلة الفهم بودينار حارس مرمى الهلال الرياضي بمساكن، يعني في هذا التوقيت لاحظنا يعني الكرات الطويلة من الجانبين حقيقة ما تخدمناش برشا خاصة نحكي هجوميا نحن باعتبار يعني أميل خلولي قصير شوية نحكي على قامة اللاعب ودون يعني اعتبار سيف الشبري الحقيقة اللي عنده إمكانيات بدنية محترمة إن شاء الله أكيد حلوة كانت من علي الأسبوعي يلا علي الأسبوعي لكن التمريرة بعيدة على الخلولي وترجع من جديد بقديدة وائل بقديدة يحاول يربح مخالفة وائل بقديدة ممتازة من وائل تقريبا في خط وسط الميدان قريبة من خط التماس مخالفة لصالح الهلال الرياضي بمساكن نزل للتعادل السلبي 0-0 نشدد الترحاب أكيد بكل المتابعين أحباء الرياضة وأحباء الهلال في هذه المواجهة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بين محيط خرقنا وضيفه الهلال الرياضي بمساكن أيمن البوزيدي بالرأس يحاول المحيط في بناء هجمة إلى حد الآن الحقيقة يعني ما زلنا ننتظر أداء أفضل للهلال وإن شاء الله الرد يأتي الآن عزيزة قية يلا يا عزيز عندك إمكانيات عزيزة قية قادر إنه يفسخ لاعب عزيز التوزيع لشكون يا عزيز أقرب للدفاع عن طريق أحمد الحاجي ثم تبقى للهلال خليل زيد يلا خليل قريب خط ال 18 تعود الكرة أسبوعي يرفع الكرة داخل ال 18 بالرأس يحاول اللاعب رقم 20 ياسين بن حمودة لكن ما خدش الكرة تعود الكرة من جديد لدفاع الهلال عن طريق سيف منيار الزمني سيف منيار يخسر الكرة تعود لهجمة مرتدة على عمر بلال يحاول يدخل 18 خطيرة والكرة تبقى داخل 18 وفيها بودينار البي ام ابو دينار والكره ترجع 6 امتار يقول الحكم 6 امتار لصالح الهلال الرياضي مساكن. خطيره الكره خطيره الكره من جديد خطير فريق محيط قرقنه. هذه المناسبه كانت الكره بعد عمل فردي من عمر بلال اللي فسخ المدافع ثم العرضيه يعني الحمد لله مرت سلامات ومرة تمام الجميع. استرجع الكرة يقول الحكم إعادة تنفيذ الستة أمتار يبدو لي لصالح الهلال الرياضي بمساكن بقرار من حكم رضوان بالواعر. طاقم تحكيم هذه المواجهة كما قلنا حكم رئيسي رضوان بالواعر، الحكم المساعد الأول نسرين الورتاني، المساعد الثاني وائل السويسي، والحكم الاحتياطي هيب بن كيلاني مراقب المقابلة هيثم الفالح. كرة ستعود بتماس لصالح محيط قرقنة لتنفيذ آدم بن صالح. آدم بن صالح مع جسر النعساوي إلى حارس المرمى وإلى الكردي. 24 دقيقة لاعب إلى حد الآن. نعساوي الآن يرفع الكرة الطويلة في اتجاه أيمن البوزيدي. أيمن البوزيدي يلمس كرة بالرأس خطيرة مرة أخرى. خطيرة الكرة عمر بلال بعد يعني الرأسية والتمريرة لا تسكن بالرأس من أيمن البوزيدي. وعمر بلال كما جاءت يعني حاول من مسافة طويلة وبعيدة حاول المباغتة لكن الكرة كانت يعني خارج الإطار. وستة أمتار لصالح الهلال. وفي هذه اللون الحكم رضوان بالواعر أكيد يعطي قسط من الراحة حسين باعتبار الحرارة المرتفعة أمانة في ملعب 2 مارس. تقس سخون تقس صيفي هنا في هذه المقابلة بين هلال ومحيط قرقنة وضيفه هلال مساكن.
1: مهدي بالنسبة لل نكملوا في الرابطة المحترفة الثانية أكيد ما تغيرتش الحقيقة النتائج، مازلنا في انتظار بقية أو بعض الأهداف الأخرى من مختلف الملاعب. كما قلنا هلال مساكن محيط قرقنة 0-0 بعد مرور 25 دقيقة لعب. هلال الشاب سكاك الحديد الصفاقسي 26 دقيقة لعب وتعادل سلبي 0-0. بن عروس المهدية 0-0. المستقبل الرياضي بيجابس مجرين الرياضية 0-0. الملعب السوسي الكوكب الرياضي بعقارب النتيجة التعادل السلبي 0-0 بعد مرور 26 دقيقة لعب. البعث النجم الرياضي الخلادي والبعث الرياضي ببوحجلة واحد بلاش بوحجلة هدف سجل زياد العلالي منذ دقيقة التاسعة. مستقبل سليمان وفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين هدف لهدف. محمد أمين المرسي سجل هدف الأول دقيقة الخامسة لتطاوين. وحمزة غلاب يعدل النتيجة لفريق المستقبل الرياضي بسليمان. هذه بالنسبة للنتائج الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم كما قلنا في جولات الافتتاحية من المجموعة الأولى. نرجع للملعب 2 مارس. فاضل مهدي
0: شكرا لك حسام. أكيد انتصف الشوط الأول في هذه المقابلة. ما زلنا ننتظر عودة المواجهة بين محيط قرقنة وضيف والهلال الرياضي بمساكن تقريبا 25 دقيقة. زوز كرات كانت خطيرة أو ثلاثة كرات على الأقل من جانب محيط قرقنة. ما زلنا ننتظر ردة الفعل، ما زلنا ننتظر المحاولات بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. دفاعيا الفريق ما هو سيء لكن هجوميا لحد الآن الحقيقة ما زلنا موجعناش في الخط الأخير أو الثلث الأخير من هذه أو الملعب يعني في هذه المقابلة إلى حد الآن ولا كرة تذكر بالنسبة لهجوم الهلال الرياضي بمساكن. إن شاء الله في منتصف هذا الشوط الثاني الأول يتمكن الهلال من التهديف على الشلاء وصناعة الخطر باش الفريق أكيد يتحرر أكثر من الضغط الموجود مع بداية هذه المقابلة. لأنه محيط قرقنة تحسن الأداء مقارنة يعني مع بدايتها تقريبا في العشر دقائق الأخيرة. الفريق خلقها تقريبا على الأقل زوج كرات كانت واضحة للتهديف. كرة تعود لصالح الهلال على عطية، على عطية يلعب الكرة في وسط الميدان لكنها مرة أخرى خاطئة. تعود من جديد لصالح الهلال وائل بوقديدة. وائل بوقديدة تدخل من الخلف ومخالفة، مخالفة يعلن عليه الحكم الساحة رضوان بالواعر مع احتجاج من لاعب محيط قرقنة على قرار الحكم يقول انه التدخل يعني عادي لكن الحقيقة كان واضح والحكم كان قريب من اللقطة. حكم الساحة وتدخل لاعب جيسر النعساوي. كرة ستعود بمخالفة بتنفيذها على عطية تقريبا في خط وسط الميدان على يلعب مع خليل زيد، خليل مع عمران الخشناوي إلى سيف منيار الزمني. سيف منيار سنتراج قصيرة سيف منيار الحكم يقول ما فيش مخالفة تعود الكرة لصالح المحيط الرياضي بقرقنا لبناء هجمة مرتدة عن طريق أحمد القويسي إلى عمر بليل خطير عمر بليل والتوزيعة بعيدة على المهاجمين من البوزيدي وستة أمتار لصالح الهلال الرياضي بمساكن يعني الملاحظ تقريبا في 27 أو 28 دقيقة لعب لحد الآن الخطورة الكبيرة يعني من جهة اليسرى لهجوم محيط قرقنا يعني تقريبا مركز لعبه محيط قرقنا على جهة اليسار إلى حد الآن كل الكرات الخطيرة يعني مرت من يعني الجانب الأيمن لدفاع الهلال الرياضي بشكل الجانب الأيسر بالنسبة لهجوم محيط قرقنا كرة تعود من عمران الخشناوي إلى سيف منيار الزمني سيف منيار يلعب الكرة في وسط الميدان مع ياسين بن حمودة يخسر الكرة تماس لصالح محيط قرقنا في مناطق الهلال الرياضي المساكن صعوبة كبيرة في بناء الهجمة بالنسبة لهلال المساكن هذا واضح إلى حد الآن في انتظار ربما الدقائق القادمة من هذا الشوط وأيضا راحت ما بين الشوطين وقراءة المدرب ثامر بوغيلا وباقي الإطار الفني والخيارات الفنية في هذه المقابلة بطبيعة الشوط الأول كما يقولوا شوط اللاعبين والشوط الثاني هو شوط المدربين كرة ومخالفة لصالح الهلال الرياضي بمساكن مخالفة لصالح الهلال يتحصل عليها ياسين بن حمودة يعني خيارات الحقيقة متميزة في وسط في بنك بدلاء الهلال معز أبو قاسم فادي الفالحي عزيز الزرقاتي ريان الهمادي اسكندر قاسم أيهم الدربيلي أمين الله حاج عمر وحمزة زعق بطبيعة يعني عديدة هي الخيارات ويعني عنده الحلول المدرب في الشوط الثاني تعود الكرة لصالح المحيط عن طريق آدم بن صالح جهة اليمين آدم بن صالح يعمل المراوغة ينجح يختار العودة إلى جيسر النعتاوي إلى موسى بن موسى يقرب الجهة اليسار يرجع للنعتاوي يرمي الكرة الطويلة في اتجاه شكون اللاعب رقم 18 إيهاب بن عبد الله وتدخل علي الأسبوعي والحكم المساعد قلت تماس بصالح محيط قرقنا في مناطق الهلال الرياضي بمساكن بن عبد الله يلعب الكرة وتماس أو إدب صالح كرة تعود خليل زيد شكون يا خليل بدون عنوان أقرب إلى خارج الفريق أحمد الحاجي ينجح في المراوغة الحاجي خطيرة كانت التوزيع الآن موجود التغطية الدفاعية من أمين الخلولي اللي يرجع للتغطية الدفاعية وركنية ثالثة لمحيط قرقنا ركنية ثالثة للمحيط حاولوا ما نقبلوش هدف في الشوط الأول وهذا مهم برشا ركنية ثالثة لمحيط قرقنا يمشي لتنفيذها محمد البرهومي يأتي الحكم إشارة للتنفيذ في انتظار ربما مراقبة التحركات ومعاينة التحركات داخل الـ 18 تعود الكرة لصالح الأمل يحاول عن طريق أحمد القويسي يرفع الكرة القويسي اختيرها داخل الـ 18 الفهم بودينار على مرتين ومخالفة لحارس المرمى الفهم بودينار يعني كانت الكرة خطيرة الحمد لله الكرة يعني بشترجع بمخالفة على الحارس الفهم بودينار مع إصابة لحارس الهلال الرياضي بمساكن وهي فرصة أكيد باش نذكره بالتشكيل الأساسية حسام للهلال الرياضي بمساكن فهم بودينار علي سبوعي ياسين بن حمودة عمران الخشناوي عزيز تخية سيف منيار الزمني وائل بوقديدة علي عطية خليل زيد أمين الخلولي وسيف الجبري بالنسبة لتشكيلة الفريق المحلي وين الكردي آدم بن صالح جاسر النعساوي موسى بن موسى أحمد الحاجي أحمد القويسي محمد البرهومي وائل الشايب عمر بلال أيمن بوزيدي وإيهاب بن عبد الله أكيد هذه تشكيلة الفريقين في هذه المواجهة إلى حد الآن وما زلنا ننتظر التهديف باعتبار أن النتيجة يعني التعادل السلبي 0-0 أصفار في ملعب 2 مارس بين المحيط وضيف الهلال الرياضي بمساكن. ما زلنا ننتظر الأهداف وما زلنا ننتظر عودة المقابلة باعتبار كما قلنا إصابة لحارس الهلال الرياضي بمساكن الفهم أبو دينار تقريبا في 33 دقيقة لعب إلى حد الآن مع حرارة السقف. أكيد الملاعبية يستغلوا هذا التوقف لشرب القليل من الماء وأيضا يعني التوصية الفنية من المدربين في هذه المقابلة تامر بورقيلة مدرب الهلال وأيضا خالد الويتي مدرب محيط قرقنة في هذه المقابلة. أكيد يقوم لباس والحمد لله فهم أبو دينار حارس الهلال الرياضي بمساكن وقائد الفريق واللي كان عنده باراد الحقيقة متميزة. الكرة الأولى والأخطر في هذه المقابلة الكرة الأخطر واللي كانت بتصويبة وائل الشايب خليل زيد. خليل زيد يعمل التمرير وتماس لصالح الهلال الرياضي بمساكن بعد تدخل اللاعب عمر بلال تماس لصالح الهلال الرياضي بمساكن. علي الأسبوعي علي الأسبوعي وائل بقديدة ثم يحاول الدفاع يشتت الكرة دفاع المحيط ثم سيف من يارزمني كيف كيف الكرات الطويلة هذه كرات بدون عنوان لحد الآن لازم نحط الكرة على القاع ونحاول نبنيه بعض الهجمات ونحاول يعني خلوه محيط قرقنا يشك شوية الحقيقة باعتبار لحد الآن موجعنا الجملة في هذه المقابلة ولا كرة كانت واضحة بالنسبة لهجوم الهلال الرياضي بمساكن. تلعب الكرة الطويلة في كل مرة يحاول الفريق المحيط يعني يدور الكرة ويلعب الكرة في العمق. لحد الآن قاعدين نلقاو في بعض الصعوبة في التغطية الدفاعية. أيمن البوزيدي يحاول ثم عمره وعلى عطية يدخل ومخالفة لصالح الهلال الرياضي بمساكن. مخالفة لصالح الهلال مع إصابة للاعب الهلال الرياضي بمساكن إن شاء الله لاباس. دكتور جابر بوزيان وأيضا وسيم بريري يرافقوا الفريق في هذه المقابلة. الطاقم الطبي للهلال الرياضي بمساكن كرة في اتجاه عزيز دقية ثم توصل لعلي الأسبوعي. عزيز دقية يلا عزيز دقية يحاول يعمل المراوغة وائل بقديدة ثم يخسر الكرة تمريرة بدون عنوان تعود هجمة مرتدة لصالح محيط. يحاول خليل زيد افتكاك الكرة ينجح في المراوغة من أربعة ملاعبية خطيرة الكرة. محيط قرقنة في بناء الهجمة يحاول يعني بشكل فردي اللاعب وائل الشايب الحقيقة راوغة بأكثر تقريبا 5-6 ملاعبية وائل الشايب ويربح مخالفة في مناطق الهلال الرياضي بمساكن. ممتاز هذا اللاعب في وسط ميدان محيط قرقنة قاعد يقلق برشا في دفاع الهلال الرياضي بمساكن. كانت فما لخطة ربما في الدفاع كرة باش ترجع هي مخالفة لصالح محيط قرقنا وهي فرصة أكيد نحكيه على الطاقم الفني للهلال الرياضي بمساكن. الطاقم الفني الكامل تامر بوقيلة مدرب أول أنيس الزين مساعد أو مدرب فرج بين معددا صبر راش مدرب حراس وسيم بريري إخصائي العلاج الطبيعي ايضا بدون ان ننسى الدكتور جبل بوزيان طبيب الفريق. كره باش تلعب مخالفه داخل ال 18 خطيره الكره خطيره كي تبقى داخل ال 18 ايمن البوزيدي والدفاع وعلى طي بعد الكره خطيره الكره في الدقيقه 36 من الكرات الخطيره الحقيقه داخل مناطق ال 18 ولخبطه في الدفاع تردد في بعض الاحيان. كرة ترجع للتماس لصالح المحيط إن شاء الله نبقى مركزين إلى نهاية الفترة الأولى. مهم برشا يعني عدم قبول الأهداف في هذه وفي هذا الشوط الأول. علي أسبوعي أو خليل زيد يحاول يبعد الكرة ثم محاولة التصويب كانت من اللاعب الشايب اللاعب رقم 15 وإلى الشايب والكرة ستعود تماس جديد لصالح محيط قرقنة في تنفيذ التماس. آدم بن صالح يمرر الكرة اتجاه اللاعب احمد القويسي. احمد القويسي يحاول يعمل المراوغة والحكم رضوان بالواعر يقول مخالفة لدفاع الهلال الرياضي بمساكن. مخالفة لدفاع الهلال 37 دقيقة لعب تقريبا 8 دقائق لنهاية الفترة الاولى في وقت الاصلي. على عطية بالشرع بالمخالفة إعادة التمركز بالنسبة للاعبي الهلال شكون يا علاء كرة تماس لمحيط قرقنة كرة كانت بعيدة الحقيقة بدون عنوان تعود الكرة علي الأسبوعي علي الأسبوعي يلعب كرة طويلة كرة طويلة الحقيقة لقينا فيها برشا صعوبة باعتبار يعني بدنيا وطول قامة أفضل فريق المحيط الرياضي بقرقنة تعود الامتلاك لصالح محيط قرقنة بناء هجمة عن طريق هذا بن صالح وتدخل من اللاعب على عطية حط الكرة في التماس موجود في التغطية الدفاعية في جانب علي صالح عفوا علي الأسبوعي كرة ستعود لصالح محيط قرقنة في وسط الميدان ومخالفة يقول الحكم للمحيط الرياضي بقرقنة يتحصل عليها أحمد القويسي في مكان خطير أيضا رجبين من الكرة الثابتة معنية هذه الفترة الأولى الدقائق المتبقية الأخيرة 38 دقيقة أنا في الدقيقة 39 في تنفيذ المخالفة وائل الشايف وائل الشايف وأيضا قائد الفريق أحمد الحاجي والمخالفة الآن لصالح نادي محيط قرقنة يعطي الحكم إشارة التنفيذ وائل الشايف لعب الكرة بشكل مباشر والهدف الأول والحكم يقول مخالف تسلل الحمد لله مخالف تسلل والحمد لله مرة سلامات الكرة مخالف تسلل يعني كانت المخالفة بشكل مباشر وتابعة رأسية واحتجاج على قرار الحكم المساعد نسرين اللاورتيني تسلل لصالح الهلال الرياضي المتاكد يعني الحقيقة يعني لحد الآن قاعدين نقبله في اللعب حسام في النصف الثاني من الفترة الأولى مخالفات الكرة الثابتة الكرة في العمق الكرة يعني الثنائية الكرة العالية قاعدين نخسر في كل المواجهات لحد الآن برشا ضغط على الدفاع لازم نخرج شوية نلعب في مناطق المحيط والآن الكرة في تماس تماس لصالح الهلال الرياضي المساكن في مناطق محيط قرقنة في تنفيذ الكرة سيف منيار الزمني سيف منيار يلعب الكرة مع شكون مع اللاعب عزيز تقية يخسر الكرة تعود سيف منيار الزمني لسونتراج يخلى 18 دخل جسر النعساوي كرة بعيدة كانت على اللاعب سيف الجبري كرة باش ترجع لتماس لصالح الهلال الرياضي المساكن في تنفيذ التماس سيف منيار الزمني سيف منيار كمدافع ايمن يلعب الكره مع خليل زيد الحكم يقول ما فماش مخالفه تعود هجمه مرتده لصالح نادي محيط قرقنه موجود الذي فيه عمران الخشناوي وائل بقديده وائل بقديده بقديده يحاول يبعد الكره كره يحاول يدخل اللاعب رقم 26 على الاول اللاعب سيف منيار الزمني لكن الكرة ترجع بمخالفة يقول الحكم لنادي محيط قرقنة في تنفيذ قائد الفريق أحمد الحاجي أحمد الحاجي يلعب الكرة وترجع بسرعة لصالح الهلال لكن بسرعة نخسر الكرة خسارة يعني هذا يأكد أنه الفريق لقى صعوبة كبيرة في بناء الهجمات بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن تعود الكرة عن طريق هذا الشيء ثم تعود هجمة مرتدة لصالح الهلال الرياضي بمساكن يسيب الحمودة يربح مخالفة يسيب الحمودة مخالفة في وسط الميدان لصالح الهلال الرياضي بمساكن مخالفة لصالح الهلال في تنفيذها على عطية قريبا في دائرة وسط الميدان على الأقل نحاولوا نلعب ربما بعض الكرات اللي تكون أو كما الكرة هذه توصل خلولي خلولي سيرة خلولي يحاول خلولي يرفع الكرة فما حد فما حد حتى تعود سيف منيار الزمني أو عزيز قيا عزيز قيا عزيز عزيز الخلولي من جديد خلولي يرفع الكرة يخلص 18 بالراس بجانب القائم الأيمن بجانب القائم الأيمن أخطر كرة بالنسبة للهلال الرياضي المساكن سيف الجبري يعني بالراس كرة كانت دقيقة من اللاعب الخلولي لاعب ومهاجم الهلال أمين الخلولي رأسية سيف الجبري يعني كانت في الشباك الجانبية للحارس وائل الكردي تقريبا في الدقيقة 42 أخطر كرة يعني انتظرنا 42 دقيقة لننتظر أول هجمة حقيقية وواضحة بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. كرة ستعود بمخالفة لصالح المحيط في يعني تقريبا الثلاث دقائق المتبقية الأخيرة، نلعب في دقيقة 43. أعتقد أن الحكم سيضيف دقيقتين ثلاثة في يعني على أقصى تقدير في الفترة الأولى كوقت بديل. موسى بن موسى الحاجي يرفع الكرة الطويلة أقرب للحارس المرمى فيهم بودينار، يعني بالنسبة لأزياء نادي محيط قرقنا حسام يعني شبيهة جدا بأزياء المنتخب الإيفواري، لون البرتقالي يعني مش كامل بالنسبة لأزياء المحيط الرياضي بقرقنا، وأيضا أزياء جديدة الحقيقة حلوة بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن في هذه المقابلة. الأزياء البيضاء تعود الكرة ولا توزيعها داخل ال 18 ردوبانا، خطير الكرة في اتجاه وائل الشايب يحاول الترويض لكنه أخطأ الترويض والكرة أو اللاعب عمر بلال حقيقة على وائل الشايب وعمر بلال وأيمن البوزيدي قلق برشا دفاع الهلال في الفترة الأولى.
1: بيه مهدي
0: تفضل حسام.
1: في النتائج مادي الحقيقة قاعدين نشوف ان ثم اهداف مش ما ثماش، لكن ثم بعض المقابلات على غرار قرقنا الى المساكن الشابر الهلوي ميزانها في انتظار الاهداف، كذلك مستقبل جابس وفريق مجرين الرياضية. بقية المقابلات نحكيو على بن عروس اللي عنده تحذيرات، كان ثم تحذيرات ممتازة لهذا الفريق سبورتينج بن عروس، متأخر في النتيجة في هذا الشوط الاول واحد بلاش امام مكرم المهدية. مكرم المهدية كذلك اللي قامت بانتدابات ومقابلات ودية ممتازة. مكارم المهدية إذن منتصر متقدم في النتيجة أمام سبورتينج بن عروس في ملعب بن عروس واحد بلاش هدف كان سجله بسام الشاوش منذ دقيقة 33. نحكي على كذلك على ملعب مصطفى عمارة مش بعيد برشا على مساكن مقابلة الملعب السوسي والكوكب الرياضي باقير، مقابلة المقابلة الأولى خلينا نقول لفريق غصن الزيتون العادل من جديد إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية. فريق الملعب السوسي سلاح الدين الكشباطي، سلاح الدين الكشباطي في دقيقة 43 يسجل أولى أهداف فريق الملعب السوسي في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وهدف للتقدم الحيني والوقتي لفريق غصن الزيتون أمام الكوكب الرياضي باقير. إذن واحد بلاش للملعب السوسي أمام الكوكب الرياضي باقير في مقابلة ابن خلاد وبو حجلة، كذلك مقابلة ابن خلاد وبو حجلة فريق الضيف نحكيو على ابو حجلة متقدم واحد بلاش زياد العنلي منذ دقيقة 9 وضيحت فرصة للفريق المحلي ابن خلاد لاجل تعديل النتيجة دقيقة 34، لكن اللعب يسري الزلوطي كان اضاع ضربة جزاء كانت فرصة لفريق ابن خلاد من اجل تعديل النتيجة. مقابلة القمة نحكيه على مقابلة مستقبل رياضي بسليمان والاتحاد الرياضي بتطاوين، تقريبا نلعب في الوقت البديل والنتيجة التعادل الإيجابي هدف لهدف. كما قلنا فريق تطاوين كان المبادر بالتسجيل عن طريق اللعب السابق للهلال الرياضي بمساكن منذ دقيقة 5 محمد أمين المرسني وحمزة غلاب دقيقة 12، يعني بعد الهدف بسبعة دقائق ينجح في تعديل النتيجة بالنسبة للمستقبل الرياضي بسليمان هدف لهدف في هذه المقابلة بين الزوز فرق. إذن ميزاننا في انتظار الأهداف في ملعب 2 مارس بصفاقس، وإن شاء الله يكون الهدف الأول من نصيب الهلال الرياضي بأمساكن. دقائق كذلك تفصلنا على انطلاق المقابلة الأولى بالنسبة لهلال مساكن، بما أنه المقابلة الافتتاحية هلال مساكن نعرفه كل الناس الكل كونه الحافل تاع الفريق كانت تعطبت في طريق إلى قاعة جريمدا، هي تعتبر المقابلة الأولى للهلال في الوطنية ليه في هذا الموسم الجولة الثانية. هلال مساكن نادي رياضي بهيبون للأسف المقابلة بدون حضور الجمهور على غرار أغلب القاعات الرياضية في بداية الموسم، فيكون أكيد ثم ترخيص الاستثنائي. إن شاء الله الانتصار يكون حليف الهلال كذلك في كرة اليد، وإن شاء الله تكون اليوم زوز انتصارات بالنسبة للهلال. قدش ميزة الوقت مهدي عندك في 2 مارس
0: حسام؟ يعني نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، وكان حكم الساحة أضاف 3 دقائق الحقيقة مع نهاية هذه المقابلة. ثم نقطة مهمة الحقيقة ما ذكرناهاش مع بداية المواجهة ما نوهناش في حسن الاستقبال من مسؤولي محيط قرقنا المشرفين على هذا الملعب حقيقة أمانة، يعني وفروا حتى تذاكر بالنسبة للأحباء اللي يحبوا يدخلوا، يعني من بالنسبة لجماهير الهلال الرياضي المساكن، وتقعد وين تحب وكما تحب حقيقة، وكان سحقيتونا في مشكلة في نقطة وأي موضوع احنا يعني موجودين الحقيقة. استقبال متميز من نجم فسروه كان بحسن أخلاق المسؤولين وبحسن العلاقة الوطيدة بين الفريقين الحقيقة، يعني قبل المقابلة وحوارات كانت ثنائية وتبادل الصور ويعني تبادل الترحاب الحقيقة، حاجة حلوة برشا إن شاء الله نشوفوها في كل الملاعب في الرابطة المحترفة اللاتينية لكرة القدم، مع إصابة بالنسبة للاعب الهلال الرياضي بمساكن بطبيعة معني هذه المقابلة أكيد اللحظات الأخيرة إن شاء الله أكيد، يعني كما قلنا معني هذه المقابلة الفريق ما يقبلش فريق شوط الأول في طريقه للتعادل السلبي 0-0 منذ لحظات، يعني كان ثم أيضا كرة أخرى خطيرة الحقيقة داخل الـ 18 حسام بالنسبة لهجوم نادي محيط قرقنا الحمد لله أيضا مرت بخير، فما زوز ملاعبية زعق وأيضا الفيلحي على يعني خط التماس يعني وراء المرمى قاعدين يستعدوا أكيد العمليات الإحمائية استعداد ربما الخيارات الفنية مع بداية الفترة الثانية بالنسبة للإطار الفني للهلال الرياضي بمساكن، مخالفة تسلل يتحصل عليها نادي محيط قرقنا في هذا التوقيت، تجاوزنا الوقت البديل يعني تقريبا ب 30 أو 40 ثانية، أعتقد أنه بعد لحظات سيعلن الحكم رضوان بالواعر نهاية الفترة الأولى على نتيجة تعادل السلبي 0-0 وبالفعل في هذا التوقيت حكم الساحة حسام يعلن على نهاية الفترة الأولى بين نادي محيط قرقنا وضيف والهلال الرياضي بمساكن على نتيجة تعادل السلبي 0-0، أفضلية ميدانية للفريق المحلي، الهلال قادر على ما هو أفضل في الفترة الثانية إن شاء الله، أكيد لنا عودة في نقل مباشر لهذه المواجهة حسام.
1: مشكور إذن، مشكور زميلنا مادي الساحلي ملعب 2 مارس بصفاقس. إذن نهاية الشوط الأول ما بين محيط قرقنا وهلال مساكن عن نتيجة تعادل سلبي 0-0، كما كنا نسمع مع زميلنا مادي أفضلية أكيد باش تكون للفريق المحلي في هذه المقابلة، مقابلة الجولة الافتتاحية، نعرفوا كون الهلال الرياضي بمساكن حتى البداية كانت متأخرة بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن، 3 مقابلات ودية ظهلي ثم زوز تعادلات ضد كل من القلعة الرياضية وسكاك الحديد الأسفاقسي، وهزيمة ضد الملعب السوسي هذه بالنسبة لتحضيرات الهلال الرياضي بمساكن. محيط قرقنا في مقابلة نتذكر في مقابلة ودية كان انتصر على فريق القلعة الرياضية بعد أسبوع بعد ما خاض القلعة مقابلة ضد الهلال، انتصر على القلعة الرياضية 5-0 بالنسبة لفريق محيط قرقنا، نعرفه كذلك هذا الفريق التحضيرات كانت انطلقت متأخرة بالنسبة لفريق محيط قرقنا. إن شاء الله بالتوفيق إذن للهلال في الشوط الثاني، إن شاء الله تسجيل الأهداف يكون في هذه المقابلة من نصيب الهلال. نعطيكم النتائج كل المقابلات تقريبا انتهت أشواطها الأولى، محيط قرقنا هلال مساكن 0-0، هلال الشابة في ملعب الشابة متعادل أمام سكاك الحديدة الصفاقسي 0-0، سبورتينج بن عروس مكارم المهدية وتقدم لمكارم المهدية في ملعب بن عروس، هدف كان سجله بسام الشاوش دقيقة 29، زليزة مستقبل جابس متعادل أمام مجرين جمعية مجرين الرياضية 0-0 الحقيقة، أجواء كبيرة في جابس بعد رفع المنع من الانتداب، وحتى رينا أجواء كبيرة جماهير المستقبل الرياضي بجابس كانت رافقة الفريق للنزل من ثم من نزل الملعب، أجواء كبيرة في مقابلة المستقبل الرياضي بجابس ومجرين الرياضية لجماهير الزليزة. الملعب السوسي أنهى الفترة الأولى متقدم على الكوكب الرياضي بعقرب هدف مقابل 0، هدف كان سجله قائد الفريق صلاح الدين الكشباطي دقيقة 43، بني خلاد بوحجلة 1-1 البعث الرياضي بوحجلة، زياد العنالي دقيقة 9، ونذكروا فريق بني خلاد كانت وتيحت له فرصة لهجل تعديل النتيجة في دقيقة 34، لكن يسري الزلوتي كان ضاع ضربة الجزاء مقابلة القمة، نقول مقابلة القمة باعتبار كونه الفرق الزوز كانوا موجودين في الرابطة المحترفة المحترفة الأولى لكرة القدم حتى من ناحية التحضيرات للزوز فراق. نحكيه على المستقبل هذه بسليمان والاتحاد الرياضي بطاطا وين إذن هدف لهدف نهاية الشوط الأول بالتعادل اللي جاب هدف لهدف. محمد أمين المرسني كان سجل هدف الأول بالنسبة للاتحاد الرياضي بطاطا وين منذ دقيقة الخامسة دقيقة 12. حمزة غلاب يعادل النتيجة لفريق المستقبل الرياضي بسليمان. هذه بالنسبة للنتائج الأشواط الأولى. إن شاء الله بعد شوية باش نرجعوكم مع الأشواط الثانية باش تكون عنا متابعة أول بأول مقابلة كرة اليد بين الهلال الرياضي بمساكن والنادي الرياضي بهبون. إن شاء الله البداية تكون موافقة للهلال في كرة القدم وكرة اليد. نمشي الفصل ينام ثم نرجع
2: أرام فام
3: في مساكن
2: في سوسة
3: والمنستير
2: على 99.8
3: على 99.8.

0: الاستشهار على نرم اف ام.
1: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار للي يحب يبدل الكوجينه والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان، الخدمات والاتقان، اجود انواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

0: Fun.net.
1: Έρεμα Fun.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: بين الملاعب بين الملاعب، نقل مباشر للمباريات على رام اف ام، نتائج حينية وتصريحات فورية وتصريحات فورية. بين الملاعب، اخبار المقابلات لحظة بلحظة لحظة بلحظة.
2: رجعنا لكم من جديد إذن في بين الملاعب في متابعة لمقابلة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتركيز على مقابلة الهلال

0: ونادي محيط قرقنا. الشوط الاول كان انتهى بالتعادل السلبي 0-0 في ملعب 2 مارس بصفاقس. بقيه النتائج: هلال الشاب سيكاكا الحديده صفاقس 0-0، سبورتينغ بن عروس مكان المهديه 1-1 للمهديه، المستقبل الرياضي بجابس جمعيه مكرين الرياضيه 0-0، الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقارب 1-1 للملعب السوسي، النجم الرياضي الخلادي البعث الرياضي ببوحجه 1-1 لبوحجه، تعادل الايجابي بهدف لهدف هي نتيجه الشوط الاول مقابله المستقبل الرياضي باستيمان والاتحاد الرياضي بتطاوين. في مقابلة كرة اليد هلال مساك النادي الرياضي بهيبون نلعب دقيقة 7، والنتيجة التقادم لفريق نادي الرياضي بهيبون هدفين مقابل هدف، والكرة للهلال الرياضي بأمساك وفرصة لتعديل النتيجة، رمية 7 أمتار للهلال الرياضي بأمساك، حمزة الهواني تقريبا في تنفيذ رمية 7 أمتار للهلال الرياضي بأمساك، أو سالم يخلي الكرة لسالم حماد، إذن فرصة للهلال من أجل تعديل النتيجة على مستوى 2-2 واثنين مقابل اثنين. ممتاز سالم حماد، إذن يعادل النتيجة للهلال الرياضي بمساكن، إذن نلعب دقيقة 7:30 والتعادل 2-2 ما بين الهلال الرياضي بمساكن والنادي الرياضي بهيبون. نذكر المقابلة بدون حضور الجمهور. نرجع الملعب 2 مارس بصفاقس وزمينة مادي لسهلي. مادي
1: حسام مرحبا بك حسام، تغيرت النتيجة منذ التعادل التعادل للهلال،
0: جاب ربي ما خليتكش باللول
1: النتيجة. الهلال يعدل النتيجة، شوفوا اللاعب يعني لاعب الهلال اللي كان أمضى على هدف التعادل، كنت يعني منذ قليل سأتحدث عن هدف أول يعني في الدقيقة الأولى من هذه المواجهة عن طريق اللاعب عمر بلال اللي كان افتتح النتيجة وسجل الهدف الأول في هذه المواجهة. التعديل يبدو لي عزيز تقية صاحب هدف التعادل في هذا التوقيت من هذه المقابلة يعني في الدقيقة الخامسة من الفترة الثانية، عزيز تقية يمضي على أول الأهداف بالنسبة للهلال.
0: هو يظلي من أبناء الهلال ولا
1: قدم هذا الموسم. تفضل حسام.
0: مهدي عزيز تقية يظلي من أبناء الهلال الرياضي بمساكن، يظلي ولا مش من المنتدبي؟
1: سبتو عزيز بقية من أبناء النادي أكيد للهلال الرياضي بمساكن أكيد، أو يكتولي حتى أكيد المتواجدين في الملعب 2 مارس. وحكينا حتى قبل المقابلة حسام يقولوا عزيز تقية عنده كنيات كبيرة يشد شوية ربما الكرة، إن شاء الله نشوفوه في المقابلة هذه. والرد يأتي سريع عزيز تقية بعد مخالفة كانت بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن تقريبا في دقيقتين اللي ما شفناش في شوط أول كامل، شفناه في بداية الفترة الثانية. التهديف بالنسبة للفريق المحلي محيط قرقنة، ثم للتعديل بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن في الدقيقة 50 يعني الدقيقة الخامسة من الفترة الثانية، مع مخالفة في مكان خطير لنادي محيط قرقنة. مهم برشا أنه نرجع في السكور لأنه نشوفه نهاية الفترة الأولى والضغط الرهيب اللي كان على دفاع الهلال، البداية القوية في الفترة الثانية مع هدف لمحيط قرقنة. يلزمك شخصية قوية، يلزمك تحضير يعني الجانب النفسي مهم برشا، وشخصية اللاعبين باش ترجع في هذه المقابلة مع جرادان مازال شاعل بعد هدف الأول لمحيط قرقنة. الهلال لم ينتظر الكثير في أول كرة، في أول محاولة، في أول مخالفة يتمكن من التعديل. ونتابعوا الكيد الكرة الآن إن شاء الله تمر سلامات على مرمى الحارس الفاهم بودينار، 1-1 في 2 مارس بين المحيط والهلال، لمن ستكون الكلمة الأخيرة في هذه المواجهة من الجولة الافتتاحية من سباق الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ما قيناش وقت لقراءة التغييرات لأنه فما جديد في الخيارات الفنية بالنسبة لهلال مساكن، اسكندر قاسم وأيضا اللاعب عزيزة زرقاتي، خيارات للطاقم الفني لهلال مساكن المدرب تامر بوكيلا مقابل خروج سيف الجبري وأيضا ياسين بن حمودة. هذه الخيارات إلى حد الآن، والتغييرات أيضا ما زالت يعني منتظرة باعتبار الخيارات موجودة على بنك البدلاء، وإذا حكينا عليه مع بداية المقابلة التحضيرات الانطلاقة المتأخرة الجاهزية البدنية ربما خليت بعض الخيارات والكرة الآن للهلال لتوزيع السونتراج سيئة السونتراج، لكن تبقى للهلال الرياضي بمساكن إن شاء الله. تحررت الأقدام هنا بالنسبة للهجوم، السونتراج التوزيع يتدخل الدفاع، تبقى الكرة وين بقديدة، يلا بقديدة الكرة والهجمة تصبح للمحيط، يحاول في بناء هجمة مرتدة. ردوا بيننا اللاعب عمر بليل، عمر بليل والكرة تخرج كمات لصالح محيط قرقنة في مناطق الهلال. تغير الريتم وتغير النسق حسين مع بداية هذه الفترة الأولى، الأهداف يعني تغير المود بتاع الماتش كل، تغير الشكل بتاع هذه المواجهة، حتى يعني الامبيونس والأجواء بصفة عامة في المقابلة مع بداية الفترة الأولى ربما أو نهاية الفترة. صحيح شفنا الضغط لكن وكان يعني حسينا أنه التهديف مازال بعيد شوية من الجانبين، رغم خطورة بعض الكرات اللي كانت في الفترة الأولى لمحيط قرقنة. سوز أهداف تقريبا في 5 دقائق خلت النسق يصبح أفضل في هذا الشوط الثاني. الكرة تبقى لعلي السبوعي إلى علاء عطية، علاء عطية في دفاع الهلال، يعني كان هدف بخطأ دفاعي، سوء تمركز، سوء في التغطية، خليت ربما الكرة تصل إلى اللاعب والمهاجم عمر بليل كما قلنا منذ الفترة الأولى، من أفضل اللاعبين في تشكيلة محيط قرقنة.
0: باهي أنت قلت لي، باهي مقدمة، باهي أنت قلت لي من أفضل اللاعبين بالنسبة لمحيط قرقنة. تعرفش كونه عمر بليل كان قريب جدا من التوقيع مع الهلال الرياضي بمساكن في هذه الصيفة، كان قريب برشا من التوقيع، ممكن جزئيات بسيطة كانت خلت الاتفاق هذا ما يسيرش بين الهلال الرياضي بمساكن ولعب محيط قرقنة. عمر بليل وقت المحيط قرقنة مادي تذكرش البريود الأولى تاع الفرق وتبدأ تحضر محيط قرقنة، كل اللاعبين تقريبا كانوا غادروا الفريق باعتبار الانطلاقة المتأخرة للتمارين والوضعية الغير واضحة بالنسبة لفريق محيط قرقنة. لكن بمجرد تعيين هيئة تسيرية بالنسبة للفريق محيط قرقنة وقع ممكن عودة كل اللاعبين منهم عمر بليل اللي رجع لمحيط قرقنة بعد ما كان كما قلنا قريب برشا من التوقيع مع الهلال الرياضي بمساكن. عمر بليل إذن صاحب الهدف، وعزيز دقايا هدف التعادل، سجل هدف التعادل بالنسبة للهلال. به في متابعة لمقابلة كرة اليد نلعب دقيقة 13 والنتيجة 5-3 للنادي الرياضي بهبول أمام الهلال الرياضي بمساكن في قاعة مسكن، وهذه فرصة للهلال لكن الحارس يتصدى لكرة حمزة اللهواني لعب الهلال الرياضي بمساكن. دفاعيا وعلى مستوى الحراس حارس الهلال حقيقة وقاعد نشوف فيه حتى الواي السعودي كان صدى لهذه الكرة، لكن يبقى ناقص الخط الأمامي بالنسبة للهلال. هذه كرة أخرى ضائعة من أجل تقليص الفارق بالنسبة للهلال على مستوى 5-4، لكن الكرة تمر أمام الجميع. إذن ترجع للنادي الرياضي بهبون 5-3 بعد مرور 13 دقيقة و40 ثانية. كما قلنا المقابلة الدور في القاعة المغطاة بمساكن بدون حضور الجمهور. تفضل مهدي.
1: شكرا لك حسين. نلعب في دقيقة 11 من الفترة الثانية مع إصابة للحارس الفاهم أبو دينار، أكيد يقوم لباس والحمد لله بعد تدخل الطاقم الطبي للهلال الرياضي بمساكن. الكرة ستعود بمخالفة في تنفيذها على عطية بالثقة اليسرى، أكيد بداية قوية في الفترة الثانية من الجانبين بعد هدف لنادي محيط قرقنة عمر بليل، وأيضا هدف التعادل من عزيز دقية. تبقى الكرة والهجمة لصالح الهلال، الكرة تصل لحارس المرمى وائل الكردي، والكرة والامتلاك جديد لصالح الفريق المحلي. كرة من الدفاع عن طريق اللاعب جاسر النعفاوي، يزل الكرة على الجهة اليمنى مع آدم بن صالح، كرة في وسط الميدان والحكم يعطي مخالفة لصالح نادي محيط قرقنة بعد تدخل اللاعب اسكندر قاسم في وسط الميدان. أكيد اسكندر بالتجربة متاعه أكيد قادم أنه يقدر ويقدم الإضافة بالنسبة للهلال في الفترة الثانية، والكرة ستعود في التماس لصالح محيط قرقنة.
0: هذه هي مهدي وهدف التعادل، التعادل 5-5، 5-5 باهي العودة بالنسبة له للمساكن بعد ما كانت 5-3 5-4، من ثم تتفك الكرة من دفاع الهلال. كما قلنا للدفاعات الهلال الذي بمساكن والحارس المرمى قاعدين أديوا في مقابلة ممتازة، شوية تركيز أمام مرمى فريق نادي الذي بهبون، والهلال إن شاء الله ينتصر في هذه المقابلة 5-5 في 15 دقيقة و30 ثانية. باهي الروح اللي هبط باهي للمساكن في هذه المقابلة رغم النقاط الانتقاص الموجودة بالنسبة للهلال الرياضي بأمساكن في هذه المقابلة. نعرفه محمد عميمي كان معاقب بعد مقابلة البراج أمام أولمبيك المكنين. هذه فرصة أخرى للهلال من أجل أخذ الفارق، لكن الكرة خطأ في الهجوم، ترجع الكرة للفريق النادي الرياضي بهبون وتصدي للحارس، حارس الهلال لوي السعودي، حارس ممتاز حارس الهلال الرياضي بيمساكن في هذه المقابلة. إذن 5-5 بعد مرور 16 دقيقة و10 ثواني. شوية تركيز أمام المرمى وإن شاء الله الانتصار يكون حليف الهلال. تفضل مهدي.
1: شكرا لك حسام. نعود إلى التعليق والوصف على الفترة الثانية من هذه المواجهة بين نادي محيط قرقنة وضيف الهلال الرياضي بمساكن. نذكر بالتوقيت والنتيجة إلى حد الآن 13 دقيقة في الفترة الثانية، والتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف اللي ربما تابع الفترة الأولى. يقول كيفاش تعادل إيجابي؟ نعم، في 5 دقائق تقريبا زوز أهداف في الفترة الثانية بعد هدف الافتتاحي لنادي محيط قرقنة عن طريق اللاعب عمر بليل، وأيضا هدف التعادل تقريبا بعد دقيقتين لصالح الهلال الرياضي المساكن عن طريق اللاعب عزيز تقية. تبقى الكرة
0: هذا اللي استنيناه مهدي، تقدم للهلال 6-5. 17 دقيقة لعب، إذن تقدم 6-5 للهلال الرياضي بأمساكن، ويظل ثم وقت مستقطع يطلب المدرب نادي الرياضي بهبون وليد مرابط. إذن بعد عودة الهلال كان تقريبا 5-3، ومن ثم يوخ الفارق 6-5 للهلال كما قلنا. باهية الروح اللي هبطوا بها الأولاد، إن شاء الله نكملوا على هذا المنوال. إذن نشوف وليد مرابط مدرب النادي الرياضي بهبون يأخذ وقت مستقطع، وهي فرصة كذلك للمدرب أيمن حماد باش يعطي بعض التوصيات للاعبي الهلال الرياضي بأمساكن. مدينة الهو بالهوند، جينا بعض النتائج تتغير، برشا نتائج في كرة القدم الحقيقة. ملعب الشابة 2-0 للرالوي، سكاك الحديد السفاقسي أمام هلال الشابة في ملعب الشابة. حمزة بن عبد الكريم يسجل هدف الأول دقيقة 52، دقيقة 59 هاني العمري يضيف الهدف الثاني لفريق سكاك الحديد السفاقسي. إذن 2-0 للرالوي أمام هلال الشابة في ملعب الشابة. بن عروس منهزمة من المهدية 1-0. جابس مستقبل الرياضي بجابس مجرين رياضي 0-0، والتعادل للكوكب الرياضي بعقارب أمام الملعب السوسي. إذن بعد ما كان الملعب السوسي متقدم 1-0، هدف صلاح الدين الكشباطي دقيقة 43، نزار العبيدي لعب الكوكب الرياضي بعقارب يعد النتيجة في الدقيقة 5 من الشوط الثاني بحاجة متقدمة على ابن خالد 1-0. ومستقبل سليمان الاتحاد الرياضي بتطاوين نلعب دقيقة 57، ونتيجة تعادل الإيجابي هدف لهدف، هي نفس النتيجة في ملعب 2 مارس بأسفاقس. نعم نطلع على كرة اليد بسرعة قبل ما نرجع للمهدي. إذن نلعب دقيقة 17:20 والتقدم للهلال الرياضي بمساكن 6-5. هذه كرة لفريق النادي الرياضي بهبون فرصة من أجل تعديل النتيجة، ويتصدى الحارس، حارس الهلال الرياضي بمساكن يتصدى للكرة، فرصة للهلال من أجل أخذ الفارق على مستوى زوز نقاط وتسريع في الهجمة بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. الكرة عند حمزة اللهواني، تبدل كرة بالنسبة لفريق الهلال، إن شاء الله تسجيل النقطة 7 كما قلنا. نعرف دقيقة 17:50 من قاعة أمساكن في حلتها الجيدة بعد التحسينات اللي صارت في القاعة المغطاة بأمساكن. إن شاء الله يكون وجه مبروك على الهلال الرياضي بأمساكن، هذه التحسينات إن شاء الله تكون طالع خير بالنسبة للهلال، ويكون أول انتصار للهلال الرياضي بأمساكن في قاعته في بطولة القسم الوطني ليف لكرة اليد. ميزان الهجوم للهلال من أجل أخذ الفارق على مستوى زوز نقاط. حمزة لهواني، عادل سلم حماد، ذي فرصة للهلال والهدف السابع، 7-5 للهلال. عودة ممتازة للهلال الرياضي بمساكن في هذا في السطر الثاني من الشوط الأول. إذن نلعب دقيقة 18:30، 7-5 للهلال الرياضي بمساكن أمام النادي الرياضي بهبون. إن شاء الله نكملوا بنفس الروح هذه، وإن شاء الله يكون الانتصار حليف الهلال الرياضي بأمساكن. إن شاء الله مهدي نروحوا بزوز انتصارات، إن شاء الله انتصار يكون من 2 مارس، وإن شاء الله في مساكن كذلك انتصار، وهذا يظل ثم هدف في ملعب جيبس، في ملعب جيبس عزيز الخليفي يذن يسجل الهدف الاول يظل تقريبا كل المقابلات فاهداف اذا نحسب عدد الاهداف الى حد دقيقه 60 يظل ثم 10 اهداف او 11 هدف في كل المقابلات في بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره قدم، حاصله لا باس بها في الجوله الافتتاحيه. نرجع للمهدي وملعب 2 مارس، تفضل مهدي.
1: شكرا لك حسام، نواصل متابعة. والهجمة كانت من عزيز الزرقاتي يتدخل الدفاع، كانت كورة منذ قليل من الخلولي داخل ال 18، لكن تصويبته كانت غير مؤثرة رغم موقعه المتميز، وكان بإمكانه ربما تشكيل خطر كبير على مرمى الحارس سويل الكردي. تبقى الكورة مرة أخرى داخل ال 18 ومحاولة من اللاعب عمر بليل اللي قاعد يقلق برشا في دفاع الهلال، تعود كرة في وسط الميدان خليل زيد الى اللاعب علي الاسبوعي الى زميله علي عطية، علي عطية يرفع الكرة الطويلة على في اتجاه شكون من الخلولي، خلولي يحاول المراوغة يخسر الكرة الخلولي، والهجمة سريعة لنادي محيط قرقنة يحاول يقرب، موجود الدفاع ثم سيف منيار الزمني، سيف منيار الزمني الدفع موجود ومخالفة، مخالفة لصالح الهلال الرياضي، لكن الخيار القادم باش يكون اللاعب فادي الفالحي حسام الأقرب، ويستعد أيضا في انتظار من سيغادر من التشكيلة الأساسية للهلال الرياضي بمساكن. التغيير الثالث سيكون بعد قليل، يستعد فادي الفالحي للدخول للتشكيلة الأساسية لتشكيلة المدرب ثامر بوغيلا، والكرة ستعود بمخالفة لصالح الهلال الرياضي بمساكن في تنفيذها عمران الخشناوي، كرة قريبة من خط الوسط في مناطق الهلال الرياضي بمساكن، عمران الخشناوي بشي يلعب الكرة الطويلة، عمران يحاول يبحث على عزيز الزرقاتي ينجح في التمرير بالرأس داخل ال 18، لكن المتابعة تغوت تضيع الكرة على عزيز القية وتماس لصالح الهلال، وفي هذا التوقيت الآن تغيير بالنسبة لأبناء الهلال الرياضية بمساكن. فادي الفالحي، فادي الفالحي يتم إقحامه بعد لحظات، مع أيضا تغيير في وجود تغييرات أيضا بالنسبة لتشكيلة الفريق المحيط الرياضي بقرقنة. فادي الفالحي سيتم إقحامه للتشكيلة الأساسية، ربما عزيز القية صاحب الهدف، ننتظر الخيارات الفنية. يبدو لي الأقرب عزيز القية سيغادر أرضية الميدان، مازال التغيير، ننتظر عزيز القية هو الخيار في انتظار التغيير الآن، يغادر عزيز القية ويتم إقحام اللاعب فادي الفالحي، لاعب صاحب خبرة وتجربة كبيرة أكيد، إن شاء الله يقدم الإضافة. فادي الفالحي ينضم إلى التشكيلة الأساسية، والكرة ستعود بتماس لصالح الهلال، أول لمسة من فادي الفالحي، سيف منيار الزمني حاول التوزيع، تماس جديد لصالح الهلال الرياضي بمساكن، أو ركنية، ركنية لصالح الهلال الرياضي بمساكن، يمشي لتنفيذها فادي الفالحي، يلا الأولاد الكرة الثابتة، الركنيات فادي الفالحي، وأيضا اللاعب أمين الخلولي في تنفيذ الركنية، عمران الخشناوي على عطية قادرين أن يمسجوا بالرأس، فادي الفالحي وأمين الخلولي في تنفيذ الركنية، ستكون يعني ثنائية، ننتظر كيفية التنفيذ. فادي الفالحي يلعب الكرة نصف طائرة قريبا من خط ال 18، تصويبة ولا محاولة كانت من سيف منيار الزمني، دخل الدفاع وتمشي الكرة ركنية ثانية على التوالي للهلال الرياضي بمساكن، المرة هذه أمين الخلولي بمفرده في تنفيذ الركنية، يقرب له فادي الفالحي، خلولي بش يلعب الركنية الآن لصالح الهلال، نتابعه الخلولي كثير دخل منطول، هدف ثاني، الهدف الثاني عمران الخشناوي، جول للهلال، الهدف الثاني للهلال الرياضي بمساكن في دقيقة 21 من الفترة الثانية، الهدف الثاني للهلال الرياضي بمساكن، الكرة الثابتة وأمين الخلولي بدقة وثبات، التوزيعة في رأس عمر الخشناوي يمضي على الثاني الأهداف بالنسبة للهلال. الحقيقة ردة فعل قوية كانت من الهلال في الفترة الثانية، رغم أنه منذ بداية الفترة يلقى روحه متأخر هدف مقابل صفر مستيال خارج الميدان في أرضية ملعب 2 مارس أمام جمهور محيط قرقنة، تقريبا المدرج ممتلئ.
0: أكاو مهدي ذولي في 3 مقابلات هلال رياضي بسكن صام مع التهديف، واليوم في ملعب 2 مارس تبارك الله زود هدف، إن شاء الله العودة بثلاثة نقاط. مهدي هي أنت قلت رد اعتبار، كذلك هي ريفونش بالنسبة لهلال رياضي بسكن، ذكروا الموسم الفارط مهدي كنت حاضر أنت في المقابلات أمام محيط قرقنة، هزيمة في 2 مارس وهزيمة في الملعب البلدي بمساكن. اليوم هلال مساكن إن شاء الله تتواصل الانتصار، إن شاء الله تقدم الهلال الرياضي بمساكن يتواصل، إن شاء الله أول 3 نقاط للهلال الرياضي بمساكن من ملعب 2 مارس وأمام منافس نحكيه منافس صعب المحيط قرقنة في ملعبه، إن شاء الله الانتصار يكون حليف الهلال الرياضي بمساكن في هذه المقابلة، ونكملوا الفرحة أخرى. هلال مساكن في كرة اليد كذلك منتصر 9-8 أمام النادي الرياضي بهيبون، نلعب دقيقة 24 من الشوط الأول، كما قلنا إن شاء الله الانتصارات اليوم تكون حليفة الهلال مساكن في كرة قدم وكرة اليد. تفضل ماتي.
1: شكرا لك حسام، أكيد 3 أهداف كاملة في 21 دقيقة لاعب في الفترة الثانية، وتبقى الكرة عزيز الزرقاتي العزيز التمرير اسكندر قاسم التوزيع خطيرة للهلال، تبقى الكرة وإمكانية التصويب خليل زيد يوصل الكرة إلى مين مين الخلولي، الخلولي إلى شكون الخلولي وحاول المراوغة، تبقى الكرة والامتلاك لصالح الهلال الرياضي بمساكن، مخالفة في مكان خطير لأبناء المدرب تامر بوغيلا.
0: قولوا يعني حظا البريم محمد السوسي مادي، قولوا حظا البريم.
1: أكيد حسام، والكل حقيقة سعيد حتى العدد من الأحباء اللي تحولوا في هذه المقابلة، سبحان الله يعني مع بداية الفترة تصعب الأمور، تلقى روحك متأخر تقريبا منذ الدقيقة الأولى حسام في الفترة الثانية، أم بعد أكيد برغبة وبإصرار وبحضور ذهني صحيح ربما
0: المنتدى مسكني هاي.
1: أكيد أكيد على أرضية الميدان ربما ما شفناش الشيء الكبير والكثير في هذه المقابلة، لكن فما روح فما إصرار فما وقفة صحيحة على أرضية الميدان، فما رغبة للتهديف، فما ذكاء في اللعب، فما اندوزاج يعرفوا المدربين، ملاعب يعرف كيش يدوزي على أرضية الميدان، يعرفوا يتحركوا في هذه المقابلة، يعرفوا يستغلوا الفرص، وهذا المطلوب في الأخير 3 نقاط إن شاء الله تكون في المكتوب في هذه المقابلة في ملعب 2 مارس مع كرة ثابتة خطيرة خليل زيد وايضا امين تقيا او امين الخلولي في تنفيذ الركنيه او المخالفه لصالح الهلال، امين الخلولي هل تكون الثالثه او الثانيه من الكرات الثابته في شباك الحارس وعلى الكردي، ننتظر التحرك، ننتظر التمرير، ننتظر التوزيع، نتابع، ننتظر قرار الحكم اعطاء الاشاره، مازال يحكي مع الجدار الدفاعي المتكون من زوز ملاعبيه في دفاع المحيط الرياضي بقرقنة، الحكم رضوان بلواعر يتابع ينتظر ويراقب، يعطي إشارة التنفيذ الخلولي في شكل مباشر، الدفاع والثالث إمكانية يضاعت، ثم ما زالت دخل 18 ويتدخل الدفاع يخسر كرة كانت خطيرة خطيرة قاب قوسين أو أدنى من التهديف ودخول الشباك، تعنتت الكرة الأخيرة ورفضت الهلال، ولكن الرغبة والإصرار مازال من لاعبي الهلال في هذه المقابلة، الرغبة واضحة والإصرار واضح من أبناء المدرب تامر بوغيلا، كرة والتماس خليل زيد تحسن الأداء الحقيقة بعد الهدف الأول تاع محيط خرقة، بعد مباشرة بعد الهدف وكانوا الهلال قاعد ينتظر في الهدف، ياريت تسجل الهدف في الفترة الأولى وشفنا ربما هلال أفضل في هذه المقابلة في أكثر ردهات، الحقيقة كان قريب من إضافة الهدف الثالث، الأهم نحافظوا على النتيجة إلى حد الآن، كان فما إمكانية باش نسجلوا هدف ثالث علاش لا، باش نرتاحوا ونطمنوا أكثر على مصير هذه المقابلة، كرة بدون عنوان من لاعب المحيط في التماس لصالح الهلال، ركزوا الأولاد ما نتسرعوش على أرضية الميدان، بس كان حاولوا نجريوا المقابلة، نلعبوا أكثر في مناطق المحيط، نبعدوا أكثر على مناطق الحارس الفهم بودينار، وأكيد الوقت سيكون طويل مهما يعني قصرت الدقائق أو قلت، أكيد باللي باش تقول لي مازال وقت درجين 4 ساعة 4 دراج ستكون طويلة فيما تبقى في هذه الفترة الثانية، إن شاء الله تكون الفرحة مكتملة بالنسبة للهلال باكتمال النقاط هنا في ملعب سين مارس تكون 3 نقاط وعودة من خارج الميدان بانتصار ثمين في أولى مقابلات وافتتاح الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم كرة عود
0: اللعب. جو كبير مادي في المدارج قاعدين نسمع حتى في مدارج سين مارس لكن هيك صحيح ولا نسمع في الجماهير قاعدة تساند في الفريق الجماهير محيط قرقنا قاعدة تساند في فريقها رغم أنه متأخر في النتيجة هذه نعطيك نتيجة مادي نكمله في الانتصارات والفرحة هلال مساكن كرة اليد متقدم أمام نادي الرياضي بهبول 11-9 بعد مرور 26 دقيقة و30 ثانية الحقيقة هلال مساكن في هذا الشوط شوط ممتاز جدا دفاعيا هذه الكرة تتفك مرة أخرى للهلال ترجع للهلال المساكن فرصة من أجل أخذ الفارق على مستوى 3 نقاط 12-9 نشوف الكرة عند حمزة الهواني لعب الهلال الرياضي المساكن رغم النقاص الموجودة في هلال المساكن لكن الروح الحقيقة اللي شفناها في هلال المساكن في هذا الشوط الأول مقابلة ممتازة ممتازة جدا إن شاء الله في كما قلنا أمام مرمى الفريق المنافس إن شاء الله تركيز هذه كرة من أجل أخذ الفارق على مستوى 3 نقاط يظل تتفك الكرة للنادي الرياضي بهبون وهذه فرصة 11-10 بعد 27 دقيقة و22 ثانية كما قلنا تركيز يلزم تركيز في أمام مرمى فريق النادي الرياضي بهبون باهي مادي نعطيك بعض النتائج أو سليمان سجلت مادي الهدف الثاني أمام الاتحاد الرياضي بتطاوين إذن 2-1 هي ظل مقابلات الريمونتادا هذه في الرابطة المحترفة الأولى جولة افتتاحية بعد ما كان منهزم فريق سليمان 1-0 يعد النتيجة من ثم يخل فارق إذن 2-1 للمستقبل الرياضي بسليمان أمام الاتحاد الرياضي بتطاوين نعطيكم بقية النتائج الحقيقة برشا أهداف تسجلت في هذا الشوط مجرين متقدمة على جابس في ملعب جابس 2-1 إذن سكاك الحديد السفاقسي متقدم على هلال الشابة في ملعب الشابة 2-0 بوحاجلة متقدمة على بني خالد في ملعب بني خالد 1-0 هلال مساكن متقدم على محيط قرقنة في ملعب مش قرقنة ملعب 2 مارس بسفاقس 2-1 سليمان متقدم على تطاوين 2-1 التعادل هدف لهدف في مقابلة بن عروس والمكارم المهدية هدف لهدف كذلك في مقابلة الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقارب يظهر 3 نتائج بالتعادل او 4 نتائج 3 نتائج بالتعادل نحكيهم مقابلة بن عروس والمهدية وعن الملعب السوسي والكوكب الرياضي بعقارب بقية النتائج هي تقدم للفريق الضيف على غرار مجرين هلال مساكن وفريق بوحجلة سليمان متقدمة على أرضية ميدانها أمام تطاوين 2-1 الحقيقة بطولة رابطة المحترفة الأولى من خلال الجولة الافتتاحية ظاهرة باش تكون منافسة قوية بين كل فرق تفضل مهدي
1: أكيد حسام تغييرات أيضا إضافية بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن يدخل أيهم الدربالي ويخرج اللاعب أمين الخلولي خيارات المدرب ثامر بوغيل أكيد فيما تبقى من هذه المقابلة باعتبار تقريبا ربع ساعة أخير في هذه المواجهة ربع ساعة أكيد صعبة في هذه المقابلة ورغبة أكيد موجودة من الجانبين الهلال للمحافظة أو تدعيم هذه النتيجة وفريق محيط قرقنة من أجل العودة فيما تبقى من هذه المقابلة على الأقل بنقطة على أرضية ميدانه لحفظ ماء الوجه هنا أمام جماهيره أنت حكيت ربما على التشجيع الحقيقة بعد الهدف الثاني هدوء تام في مدرجات ملعب 2 مارس من الجماهير بعض الصيحات والطيعة فيما يخص بعض القرارات لا أكثر ولا أقل ونشوفوا في هيجان بالنسبة لهجوم الهلال والزرقاتي طارت عليه الكرة الأخيرة تقرب لحارس المرمى وائل الكردي قلق برشا الزرقاتي منذ دخوله دفاع المحيط أيضا اسكندر قاسم أعطى استقرار وربما اطمئنان في وسط الميدان فيدي البارحي أكيد بخبرته ولمساته أكيد إن شاء الله يقدم لك الإضافة في ما تبقى في هذه المقابلة والخشناوي موجود في التغطية رغم الخطورة اللي كانت حاضرة من اللاعب رقم 27 اللاعب في تشكيلة فريق المحيط الرياضي بقرقنا ما عنديش لاعب رقم 27 في ورقة المقابلة لكن أكيد كانت كرة خطيرة في هذه المقابلة لأبناء المدرب خالد الويتي. تفضل
0: زيد ثبتنا مادي شكون اللي سجل هدف عزيز تقاي ولا على عطيه؟ خاطر عنا في الصفحة الرسمية بالنسبة لهلال مساكن على عطيه، حتى في الموقع اللي نتبعوا فيه في النتائج يقول لك صاحب الهدف هو على عطيه مش عزيز تقاي بالنسبة للهلال هذه مساكن. إذن الهدف الأول كما عنا على عطيه دقيقة 52 كما حتى قاعدين نشوفوا
1: أي اللي شفته الحقيقة عزيزة قيا حسام الحقيقة أمانة أنه بعد نجمه حتى ربما بعد نهاية المقابلة وشفت اللاعب أنا حتى في فرحته بعد الهدف لاعب الهلال الرياضي مساكن ربما الخطأ وارد باعتبار احنا مع الناس صور تلفزية حسام اللقطة اللي تفوتك في با يعني
0: ما
1: تنجمش ترجع بالإعادة دونك ربما نكون خاطئ لكن الحقيقة الأقرب وانا شفت ربما اللقطه ربما عزيزة قية ننتظر بطبيعه بعد شويه ان شاء الله نشوفه مع الحضور وايضا جماهير الهلال الرياضي بمساكن ربما الصفحه الرسميه هشام اكيد عنده الصور ويوثق في الفيديو فيما يخص هذه النقل يعني المقابله للفيزيوناج بطبيعه مع اصابه للاعب الهلال الرياضي بمساكن على الاسبوع ان شاء الله لاباس شوفوا الطاقم الطبي و يعني الحمايه المدنيه يدخلوا ان شاء الله لباس لاعب الهلال ان شاء الله بطبيعه ما تكونش اصابه خطيره للاعب الهلال الرياضي بمساكن بطبيعه علي الاسبوعي باش يخرج الحمايه المدنيه يقول الحكم فماش داعي يدخل الطاقم الطبي للهلال الرياضي بمساكن بطبيعه دكتور جابر بوزيان وايضا وسيم بريري تقريبا الى حد الان في هذا التوقيت 34 دقيقه لعب مازال التقدم والحمد لله مازال وان شاء الله يتواصل للهلال الرياضي بمساكن 2-1 بعض التغييرات الحقيقه اعطت برشا توازن حسام في تشكيله الهلال الرياضي بمساكن وهذا نجم لاحظوه يعني ما تحقش فني ربما باش يحلل أداء الفريق بعض الخيارات ربما والتغييرات وقراءة المدرب كانت صائبة أمانة إلى حد الآن وإن شاء الله يحافظ الفريق بهذا الأداء على نتيجة هذه المقابلة وستكون الكرة أكيد بعد قليل بمخالفة للهلال الرياضي بمساكن كما قلنا بعض التغييرات اللي كانت 4 تغييرات كانت بإقحام فادي الفالحي عزيز الزرقاتي اسكندر قاسم وأيهم الدربيلي هذه خيارات المدرب تامر بوكيلا مع تغييرات أيضا كانت منذ بداية الفترة الثانية بالنسبة للمدرب خالد الويتي كرة باش ترجع بمخالفة
0: مادي باش نكملوا خلينا نكملوا بالفرحة إذا نهاية الشوط الأول مقابلة هلال مساكن صدقني مادي إذا لقيت النتيجة هي اللي صالح نادي الذي به يبون ماديش نقول على النتيجة لكن كملوا على الفرحة بما أنه لحب الهلال فرحانين بتقدم الهلال أمام محيط قرقنة في ملعب 2 مارس نعطيه النتيجة نتيجة الشوط الأول مقابلة كرة اليد نهاية الفترة الأولى بتقدم الهلال الرياضي بمساكن على حساب نادي الذي به يبون 14 مقابل 11 3 نقاط فارق بالنسبة للهلال وشوط ممتاز وممتاز جدا بالنسبة للهلال الرياضي مساكن في هذا الشوط الأول إذا نهاية الفترة الأولى بتقدم الهلال الرياضي بمساكن على حساب النادي الرياضي بهيبون 14 مقابل 11. نعطيكم بعض النتائج بما أني تغيرت برشا نتائج حقيقة في برشا ملاعب فشامة مهدي
1: حسام
0: شو فاهمة مهدي؟
1: لا فقط حبيت فيما يخص التصحيح
0: ما ترعبناش ما ترعبناش مهدي
1: لا لا حسام فما بعض احتجاجات باعتبار ربما يحتاجوا على إذاعة الوقت ولا يعني فما عادي هذه مدرجات تعرفها كثير في مساكن في كل الملاعب الحقيقة ونعرفوا يعني
0: ما تقدم للهلال تقدم للهلال هيك ولا ميساج
1: تقدم للهلال فقط حبينا نزيد ونتأكد الحقيقة أكيد فما لخبطة كبيرة حتى يعني حاولت نتواصل مع الحاضرين الكل أكدوا أنه عزيزة قاية لكن تواصلت مع بنك بودلاء هلال مساكن أكد لي أنه على عطية مش عزيزة قاية كما أكدوا لي الحاضرين اللي معانا دونك الحقيقة فما تضارب فيما يخص الهدف كل قالوا عزيزة قاية لكن
0: بنك عزيزة قاية ولا على قاية هي نفس
1: على عطية هو صاحب الهدف الأول للهلال وعمران الشناوي هو صاحب الهدف
0: زوز مدافعين يعني
1: زوز مدافعين أكيد هما أصحاب الهدف والهدفين بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن التغطية كانت حاضرة من فادي الفالحي. الحقيقة الدقائق ستكون طويلة الحقيقة حسامة المتبقية في هذه المقابلة تقريبا 8 دقائق لنهاية المقابلة في وقتها الأصلي نلعب في 37 دقيقة لاعب إلى حد الآن والنتيجة 2-1. سيف منيار يشتت الكرة على طريقة يعني كرة الركبي كما جات بعيدة عالية برشا يحاول يبعد تختر على مناطق الهلال الرياضي بمساكن. أمانة كنت انتقدت أداء الفريق في الفترة الأولى في الفترة الثانية الحقيقة أداء محترم جدا مش منعطيوش ربما صورة مثالية على الهلال لكن الأداء في الفترة الثانية محترم جدا لهلال مساكن في فترة عرفت يشير فيها المقابلة بكل تفاصيلها وهذا الأهم حسام يعني وهذا اللي ربما يخلي تنجم تفرق من بين فريق عنده شخصية وفريق ربما ما عنده شخصية على أرضية الميدان. هذا اللي شفناه في هذه المقابلة فما ثقة فما راحة فما ملاعبية تعرف ايش تعمل على أرضية الميدان. الحقيقة ما فماش تشنج من الملاعبية ما فماش لخبطة ما فماش ملاعب يتحسوا داخل بعضه وما يعرفش شنو يعمل. صحيح لقاو صعوبة في الفترة الأولى في الفترة الثانية مع بعض التغييرات الحقيقة الهلال كان أفضل واستحق إلى حد الآن التقدم على الأقل قراءة في الفترة الثانية باعتبار أنه فريق محيط خرق الفترة الأولى كان أفضل وصنع تقريب على الأقل فرص كانت واضحة للتهديف تعود للكرة الميدان عن طريق خليل زيد. تفضل حسام.
0: مهدي هما الحقيقة اليوم فما 7 أهداف قداش تقول مهدي من 7 مقابلات قداش من الفريق الضيف قداش منتصر على الفريق المحلي من المقابلات هذوما 5 مقابلات مهدي من أصل 7 مقابلات الفرق الضيفة منتصرة على حساب الفرق المحلية. نبدأ به للمساكن منتصر على قرقنا في
1: الملعب السوسي
0: باستثناء سليمان والملعب السوسي يعطيك الصح. نعطيك النتائج. هلال مساكن متقدم على محيط قرقنا في مقابل 1، الرلوي متقدم على الشابة في ملعب الشابة 2-0، المهدية متقدم على بن عروس في ملعب بن عروس 2-1، مجرين متقدم على مستقبل جابس في ملعب جابس 2-1. نمشي وتويك أو خلينا نكمل المقابلة الأخيرة. بوحجلة متقدم على بني خلاد في ملعب بني خلاد 2-0. زوز مقابلات اللي قادوا الملعب السوسي فريق غصن الزيتون متقدم على الكوكو الرياضي بعقارب 2-1، واستيمان متقدم على تطاوين 2-1. يعني يظل حاصلة دا أهداف مرتفعة ومرتفعة جدا في هذه الجولة الأولى بمعدل 2 أهداف تقريبا في كل مقابلة من في 7 مقابلات. تفضل مهدي.
1: شكرا لك حسام. تقريبا 6 دقائق
0: أخيرة عقارب بتعدل مهدي عقارب بتعدل عقارب بتعدل 2-2 والشابة تسجل هدف تسجيل الفارق 2-1 أمام الرلوي. تفضل مهدي.
1: إن شاء الله الفرقة اللي في ميدانها ما توصلش بهذه الطريقة على الأقل هنا في ملعب 2 مارس نكتفي بهذا القدر يعني من الأهداف وإن شاء الله الهلال يعرف كيفاش يجري المقابلة وعلاش لا يسجل الثالث. خلينا نرتاحوا شوية باعتبار تقريبا 5 دقائق أو أقل شوية لنهاية المقابلة في وقت الأصلي نلعبه في 85 حسام يعني 40 دقيقة في الفترة الثانية أكثر شوية في هذه المواجهة وما زال التقدم 2-1 والبقديدة إلى فادي الفالحي. ردوا بين عادة الأولاد ما هوش بلاصة متاع أخطاء هذه عمر بليل توصل كرة على اليسار يسار دفاع الهلال بتبيع على الجهة اليمنى موجود على الأسبوعي ثم عمران وعلى عطية يبعد الكرة في اتجاه شكون تبقى ما يخلطش خليل زين لكن موجود فادي الفالحي نحاولوا ما نلعبوش في مناطقنا الخلفيه نحاولوا بعض الكره فادي الفالحي نعرف المتفرج فارس نعرف المتفرج فارس لكن تغيب في بعض الاحيان الكلمات في ظل الضغط وفي ظل انه يعني المقابله ما زالت لم تحسم لم تحسم بطبيعه الى حد الان 2-1 كل شيء ما زال ممكن والكرة ستعود بمخالفة لصالح الهلال الرياضي بمساكن المتقدم هنا في النتيجة وفي الأداء في الفترة الثانية أمام نادي محيط خرقنا 2-1 أهداف على عطية للتصحيح حسب ما أكدوا مسؤولي الهلال وأيضا عمران الخشناوي في أكيد الهدف الثاني للهلال مقابل هدف الوحيد لفريق محيط خرقنا كان بإمضاء عمر بليل والكرة للحارس وقائد الفريق الفاهم بودينار اللي ما ننساوش مرة أخرى التصدي المتميز لي في الفترة الأولى كانت كرة في الشباك، يعني هدف محقق يفسخ بونتو الفهم بودينار، والحمد لله لحد الآن الهلال ما زال يحافظ على التقدم في المقابل واحد. فضل حسن
0: باهي مادي حكينا على المرسني، هو اللعب السابق للهلال رضي مساكن سجل هدف لتطاوين أمام سليمان، هو لعب ثاني كان سبق له الموسم الفارط هو ابن الهلال الرياضي بمساكن نحكيه على حمزة جويدر لاعب المستقبل الرياضي بسليمان، يسجل هدف الثالث للمستقبل الرياضي بسليمان أمام الاتحاد الرياضي بتطاوين. إذن حمزة جويدر اللاعب السابق وابن الهلال الرياضي بمساكن يثلث النتيجة لفريق
1: مكان خطير حسام الحقيقة
0: لمساكن ولا للقرقنة
1: للمحيط قرقنة قريبة لخط ال 18 في الوسط، يعني مقابلة مباشرة المرمى. ان شاء الله تمر هذه الكره
0: موجود بخير.
1: ان شاء الله تمر بخير على دفاع الهلال وعلى مرمى الحارس الفاهم بودينار، مع اصابه لي يبدو لي ثبتوا من اللاعب سيف منيار، ربما لازمني نشوفوا اللاعب اللي تعرض لاصابه، ونشوفوا في لاعب ايضا يعني تغيير الاخير للهلال اللاعب رقم 10 يستعد للدخول لارضيه الميدان المعز ابو قاسم، اللي يستعد للدخول في التشكيلة الأساسية بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. كرة ستعود بعد قليل ومخالفة في مكان
0: إلى حد الآن 23 هدف مهدي 23 هدف إلى حد الآن في الرابطة المحترفة الأولى في جولة افتتاحية. تفضل.
1: أكيد برشا هدف حسين في هذه يعني المقابلات إلى حد الآن في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتغيير بالنسبة للهلال الرياضي بمساك اللاعب اللي كان غادر أرضية الميدان عزيز تقيا، أو عفوا اللاعب رقم 27، شوف اللاعب اللي كان غادر أيهم الدربيلي اللي دخل مع الفترة الثانية حسام اللي كان دخل في الفترة الثانية بدون يتعرض لإصابة، ويدخل مكانه اللاعب معز أبو القاسم في التشكيلة الأساسية مخالفة في مكان خطير لصالح الفريق محيط خرقنا. موجود أحمد الحاجي وأيضا وائل الشايب تابعوا للتنفيذ، وائل الشايب وإلى الشيبة وأحمد الحاجي بالثقة اليسرى، الحكم يعطي إشارة للتنفيذ، الحاجي تضرب في جدار الدفاعي، ثم الحكم ماذا يقول الحكم؟
0: مش فاهم مازال
1: مخالفة جديدة أو ننتظر القرار؟ مخالفة للهلال الحمد لله مخالفة للهلال الرياضي بمساكن. مرة الكرة كانت خطيرة حقيقة الكرة، لكن التنفيذ ما كانش خطير أمانة حسام، ما تجاوزتش الجدار الدفاعي، لمست الكرة في الحكم أو فهمنا اللقطة عملية إسقاط.
0: ليش كون إسقاط؟ ترجع للهلال
1: علي عطية يرفع الكرة للطويلة، موجود عزيز الزرقاتي يلمس الكرة بالرأس لكن أقرب للدفاعي، يضغط الهلال ويحاول اللاعب معز أبو القاسم اللي يرتكب مخالفة تكتيكية الحقيقة، لأن بعيدة برشا قريبة لزاوية الركنية للفريق، يعني محيط قرقنا في مناطقهم الخلفية تقريبا إلى حد الآن 45 دقيقة لعب، ننتظر كم سيضيف الحكم أو يمشي لللوحة متاعه وسيرفع الدقائق المتبقية من هذه المواجهة. تعود الكرة بالرأس خليها عليه، خليها تخرج 6 أمتار، التغطية موجودة والدفع موجود، ومخالفة لصالح الهلال الرياضي بمسك بسكي كبير. علي الأسبوعي يربح مخالفة للهلال الرياضي بمسك 6 دقائق كاملة حسام في كوقت بديل، أمانة باش ما نقولوش برشا ولا شوية، الحقيقة 6 دقائق معقولة على الأخر أمانة تعرفنا حسين ما نقوله اللازم في اللازم، 6 دقائق معقولة في توقف اللي صار والإصابات والتغييرات، هذا يعني واضح في هذا ومقبول جدا في هذا الشوط الثاني. كرة وائل بقديدة يحاول توصل للكرة للشايب اللي يحاول يعمل مراوغة، خليل زيد موجود في التغطية الدفاعية، الحكم يعطي مخالفة لصالح محيط خرقنا في تنفيذ اللاعب رقم 7 محمد سليم القاسمي يلعب الكرة وتبقى لصالح المحيط الرياضي بقرقنا اللي يبحث عن المساندة، وموجود التغطية عن طريق معز أبو القاسم يحط الكرة في التماس مرة دقيقة ونص متبقية، خمسة دقائق وثلاثين ثانية، كيف ستمر وكيف ستكون النهاية؟ محاولة والبحث على ضربة جزاء، لكن وين الحكم كان قريب والصورة كانت واضحة، والحكم الحقيقة الأداء متاعه متميز برشا والله. حط سكور على جنب، رضوان البلواعر اليوم حسام أدار باقتدار هذه المقابلة والله، معناه بدون أي يعني بكل حياة، رغم أنه الهلال صحيح متقدم في النتيجة، لكن كل قراراته، والدليل ما فماش احتجاجات كبيرة على قرارات الحكم حسام، يعني حتى لقطة الهلال اللي طالب من خلالها فترة الأولى بضربة جزاء، ولا يعني في المخالفات في هذه المقابلة ربما ما فماش لقطات فيها شك كبير، لكن عرف في سير هذه المقابلة الحكم وباقي أكيد زملاء وطاقم التحكيم الكامل لهذه المقابلة على الأسبوعي يلعب الكرة ويربح التماس لصالح الهلال الرياضي بمساكن. نعلق ونغزر للكونتور، نعلق ونغزر للكرونومتر، الحقيقة الوقت ما حبش يقدم، تقريبا ما زلنا في دقيقتين وشوية من الوقت البديل من اللي تعدى الوقت، يعني ما زلنا أكثر من أربع دقائق متبقية في هذه المقابلة في وقتها الأصلي. خليل زيد بارك الله عليك يا خليل، يعمل المراوغة، ثم علي السبوعي بعد علينا الكرة يا علي، تمشي للدفاع، اللاعب رقم 7 شبيه بكوكوريا اللاعب الإسباني محمد إسلام القاسمي، كرة نحكي شبيه ربما في قصة الشعر، لكن على رية الميدان والأداء إن شاء الله نتمنى له الخير، وإن شاء الله يوصل في درجات ما هي أفضل. ترتعب الكرة الطويلة وأقرب للدفاع، رد بالك يا فاهم، رد بالك الكرة، عمر بليل ثم علي السبوعي، برافو علي، لكن عمر بليل يصر إصرارا، تصويبة جانبية والحمد لله، الحمد لله، مرت بجانب القائم الأيسر للحارس الفاهم بودينار، أصر على التصويب. عمر بليل
0: ثلاثة دقائق مهدي، أقل من
1: ثلاثة دقائق تقريبا حسام على نهاية المقابلة في وقت الأصلي والإضافي، ثم كرة تضرب الرأس يلمسها لعب الهلال الرياضي بمساكن الركنية سارة،
0: مادي في ملعب سليمان الحقيقة، ولا استعراض ما عادش مقابلة الحقيقة، أربعة مقابل واحد للمستقبل الرياضي بسليمان أمام اتحاد تطاوين، حسن الشلي هو اللاعب السابق لاتحاد تطاوين يسجل هدف الرابع، أربعة مقابل واحد لسليمان أمام الاتحاد الرياضي بتطاوين. نرجع الملعب في المارس،
1: مرت سلامات الركنية لكن تبقى لمحيط قرقنة، تتلعب الكرة عرضية على عطية، يعني برج المراقبة في الدفاع، ثم عزيز الزرقاتي، عزيز كقلب دفاع بالساق اليسار يحط الكرة في التماس، وين التماس؟ التماس بحد زاوية الركنية نتاع محيط خرقنا،
0: يعني خرقنا هي بعيدة
1: بعد الكرة، تبقى الكرة لمحيط خرقنا، يحاولوا يلعبوا الكرة الطويلة، محمد السيم القاسم، ثم كرة لشكون؟ لمحيط خرقنا في مناطق الهلال، قائد أحمد الحاجي، مازال الوقت، كرة خاطئة من وائل بوقديدة قريبة لزاوية الركنية، السيف مليار الزمني، وتماس للهلال، برافو والله ما شاء الله عليه الحكم، لأنه القرار كان صعيب، وأنا كنت قريب يعني سويت النظر في اللقطة الأخيرة، كان فما احتجاج لكن القرار كان صائب من الحكم رضوان بالواعر، ثم من جديد يبعد لاختار الدفاع وعزيز الزرقاتي وفادي الفالحي، وتبقى الكرة لفريق محيط خرقنا، يلا الأولاد ما بقى شيء، الأولاد الكرة وكرة 6 أمتار للهلال، لكن الحكم يقول مخالفة قريبة من زاوية الركنية، الدفع يقول فما دفع الحكم، كانت تتعدى مش مشكل الكرة،
0: نزلت دقيقة يا مهدي، نزلت دقيقة على نهاية المقابلة،
1: دقيقة وبعض الثواني حسين باش نعطيه التوقيت الصحيح،
0: تتعدى الكرة هذه سلامات إن شاء الله لبس،
1: دقيقة نحسب على 7 وليت يا حسين، دقيقة يا حسين، وأقل شوية ممكن دقيقة وأقل شوية
0: أقل شوية.
1: الكرة ربما تكون الأخيرة، لو تمشي 6 أمتار إن شاء الله ستكون الأخيرة وسيكون آخر امتلاك للهلال، الكرة من وائل الشايب مش يلعب المخالفة، وائل الشايب الحكم الرابع والحكم الاحتياطي ايضا يساند ويتابع في التمركز في دفاع الهلال، باعتبار تقريبا كل اللاعبين حسين في مناطق هلال مساك، ان شاء الله تمر سلامات، يا الله على الكره الاخيره، ان شاء الله تمر سلامات، تمر سلامات كرة ممنوعة على القلوب الضعيفة اللي حبيها الهلال تتلعب داخل 18 برافو فيهم بودينار لكن على 18 مازال إمكانية التصويب الدفاع والمقددة بالاستيمات الجلاداتوري بعد الخطر ثم سيف من يارا الزمني شاسة الكرة تبعد الكرة والأقرب للدفاع في هذه الأونة يعلن رضوان بالوعر نهاية المقابلة بانتصار الهلال الرياضي بمساكن في مستهل سباق الرابطة المحترفة الثانية 2-1 من هنا من ملعب 2 مارس أمام نادي محيط خرقنا. برافو للمحيط على هذا الأداء, ألف شكر لأبناء الهلال على هذا الأداء البطولي والانتصار. أول 3 نقاط أكيد مهمة برشا في بداية الحساب من توا في سباق الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أكيد فرحة كبيرة حسام, وإن شاء الله دائما الأفراح والمسرات للهلال الرياضي وحباء الهلال أكيد, وإن شاء الله الفرحة تكمل في يعني فرع كرة اليد. ولا نعود أكيد بعد قليل حسام
0: قلوا حظ البريم محمد السوسي رئيس الهلال, قلوا حظ البريم نعرفوا يظل وعدهم بمنحة الفوز 600 دينار يظل في مقابلة محيط قرقنا. يقولوا تويك الجوارات بشي
1: والله يحلوها اللقطة رغم العدد قليل من جماهير الهلال الرياضي بمساكن ملاعبيت الهلال يتوجهوا لحبايا الهلال لتقديم التحية أكيد في هذه المواجهة حسام والأداء البطولي في هذه المقابله. اكيد حسين خلي لك الكلمه بعد اللحظات اكيد نشوف الامور في التنسيق مع المكلف بالاعلام واستجوابات ما بعد المقابله. الف مبروك الهلال, بدايه موفقه لابناء المدرب تامر بوغيلا, ان شاء الله اكيد دائما كما قلنا الافراح والمسرات والانتصارات تكون حاضره مع الهلال.
0: مشكور اذا مشكور زميلنا مهدي السهلي, باش ارجعوا لك في التصريحات ما بعد المقابله. الحمد لله الانتصار
1: مفتوح حسام فقط
0: للتجربات هي بانا في الاستماع اكيد. يبقى الخط مفتوح ليك مهدي من ملعب 2 مارس بسفاقس. نعرفوا أهمية المقابلة الافتتاحية في الرابطة المحترفة الأولى, ونعرفوا التحضيرات كيفاش بدأت متأخرة بالنسبة لهلال مساكن, ونعرفوا المقابلات الودية كيفاش كانت بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. 3 مقابلات ودية ولا هدف بالنسبة للهلال في المقابلات. إذا باش تغيب عن المقابلات الودية ونلقاها في المقابلات الرسمية الأهداف يا حبذا كما ريناها اليوم في ملعب 2 مارس بسفاقس. نذكروا كون المنافس محيط قرقنا في المقابلات الودية. الحقيقة مقابلات كان انتصر في مجمل المقابلات الودية وانتصر على حساب القلعة الرياضية 5-0. كذلك في مقابلات الموسم الفارط كان انتصر على الهلال ذهاب وإياب في ملعب 2 مارس وفي ملعب مساكن. الرفانش باهية بالنسبة لأبناء الهلال الرياضي بمساكن وانتصار. خلينا نقول رد الاعتبار بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن في جولة افتتاحية بهين. الحقيقة 3 نقاط يجيوا من ملعب سفاقس أمام فريق محيط قرقنا, وإن شاء الله تتواصل الأفراح. جينا من سفاقس ونكملوها في مساكن إن شاء الله بانتصار فرع كرة اليد. والهلال الرياضي بمساكن متقدم إلى حدود دقيقة 40 يعني الدقيقة 10 من الشوط الثاني 16-13. هلال مساكن إذن 3 أهداف فارق يظل نفس الفارق تاع الشوط الأول. الهلال محافظ عليه في هذا الشوط 16-13. إذن الهلال إن شاء الله تواصل الانتصار بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن وتولي الفرحة فرحتين للأحباء الهلال الرياضي بمساكن 16-14 زوز نقاط فارق. والكرة للهلال الرياضي بامساك الكرة عند سالم حماد وحمزة اللهواني. بهي نعطيكم بعض النتائج ونبقاو في الاستماع لزميلنا مهدي السهلي من ملعب 2 مارس في بأسفاقس. نعطيكم بعض النتائج, تقريبا كل مقابلات انتهت. هلال مساكن انتصر على حساب محيط قرقنا في ملعب 2 مارس بأسفاقس 2-0. أهداف كل من علي عطية دقيقة 49 وأول بداية كانت بتسجيل محيط قرقنا هدف في دقيقة الثانية من الشوط الثاني, عمر بليل دقيقة 47 كما قلنا إذا سجل هدف الأول. بعدها بدقيقتين هلال مساكن يعادل النتيجة عن طريق علي عطية دقيقة 67 عمر الخشناوي يسجل الهدف الثاني وهدف التقدم هدف الانتصار للهلال الرياضي بأمساك دقيقة 67 ملعب الشابة هلال الشابة سكاك الحديد الصفاقسي نهاية اللقاء بانتصار الفريق الضيف سكاك الحديد الصفاقسي على حساب هلال الشابة هدفين مقابل هدف. حمزة عبد الكريم سجل الهدف الأول دقيقة 52 هاني العمري الهدف الثاني للرالوي دقيقة 59 ويحيى العاشوري اللاعب السابق لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين يسجل هدف تذليل الفارق لهلال الشابة. بن عروس في ملعب بن عروس انهزمت أمام مكان المهدير 2-1 بسام الشاوس سجل الهدف الأول لمكان المهدية دقيقة 29 بن عروس تعادل النتيجة عن طريق شوقي زيتون دقيقة 74 وحمدي الذوادي يسجل هدف التقدم وهدف الانتصار لفريق المكارم في دقيقة 80 عن طريق ضربة جزاء ذكروا صاحب الهدف شوقي زيتون كانت حصل على ورقة حمراء في دقيقة 76 انتصار الحقيقة مهم بالنسبة لمجرين في ملعب جابس نعرف ملعب جابس ملعب صعب على حساب ديزل المستقبل هذه بجابس 2-1 نذكروا اللاعب ضيق غازي مبارك الحقيقة لاعب ممتاز في الرابطة المحترفة الثانية كان في أحد المواسم في الرابطة كان ينشط في المستقبل هذه بواد الليل وقتها كان من أحسن أو من هدفي الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تنلقاه في جمعية مجرين وسجل زوز أهداف بالنسبة لمجرين أمام فريق المستقبل هذه بجابس. نعطيكم الأهداف عزيزا به نرجع الملعب في منوار سفارد المهدي
1: بيت معنا حسام مدرب الهلال الرياضي بن سكر سمر بكين أكيد بعد المقابلة كوتش
0: دونك أبدا نعريحه برا يا مهدي
1: جيت تكاو حسام الوضعية بتاع احنا في الملعب كوتش أكيد تلقى روحك في الأخر

0: داخله كيما قلت انت صار البونتو، لكن لما تظهر كاركتر نتاع اللاعبيه فما شخصيه ديريكت عملوا رياكسيون وتتحسب معناها للجروب وتتحسب للملاعبيه ديريكت عدلنا من با دو لترو مينوت. ومن بعد كنا خير الحقيقه شدينا احنا معناها كنا اخطر من الحقيقه من قرقنا الشوط الثاني مركينا الثاني كنا نجموا حتى نزيدوا اما معناها برشا روح وبرشا كونسنتراسيون وبرشا ريغور من العاديه واهم شيء قاعد فما كاركتير نتاع ايكيب قاعد يتولد ان شاء الله وربي يوفقنا.
1: كوتش بارك الله فيك، كان هذا بطبيعة مدرب الهلال الرياضي مساكن وهم برشا نشوفوا رئيس النادي في اول مقابله
2: اكيد رسميه كل حظ البريم
1: الهيئه المديره حسام خليك حذر البريم حذر
2: احسب الباهي يقولوا احسب الباهي ربنا يطولك.
3: مرحبا مستمعي ريم اف ام وجماهير مساكن اللي ديما البلاد هذه غاليه علينا وان شاء الله من احسن لاحسن وهذه بدايه ان شاء الله مازلنا بدينا حطوا رجلينا في القاع وان شاء الله لما نتقدم ان شاء الله عندنا جروبين نستحوذوا عليه بيسترنا عال العال
1: طلعتوا لينا البرق قلت لنا ما تحسبونيش على الماتشات ولا بديتوا بالربح بعد باش نحسبكم.
3: احنا ديما احنا جبنا راهو ايكيب مش باش تلعب بطلوع راهو ايكيب خاطر نحضروا فيها عام عامين ثلاثه باش تحضر كل ولاد جمعيه ويلعبوا بطلوع. هذه بدايه نحطوا رجلينا في القاعه ونخدموا على رواحنا الاطار الفني والاطار الاداري والجوارات نشكرهم على المردود اللي قدموه اليوم وبالرغم اللي احنا بدينا مخر ومازلنا معنا فيزيك ما مخلطناش الحمد لله ربي وهذا يكون من فضل ربي والقلوب الصافيه والقلوب الباهيه اللي تجيب الربح. بارك الله فيك انتم وبارك الله في
2: محمد
1: فما سؤال ما عندك
2: محمد
3: وي حسين
2: محمد الفريم حاضر ولا مازال لسه؟
3: البريم ان شاء الله وسط الجمعه ان شاء الله.
2: اي باه بحاجه باه حاجه باه ان شاء الله
1: واضح في جيبه دونك
2: كي تقول لي زوز بريمات يقول يا مهدي قول له حاضر بريم للكره اليد وبريم للكره القدم هاي او حتى كره اليد تبارك الله متقدم.
1: الحقيقه الصور اللي بعد المقابله حسام الناس اللي حضرت اللي تنقلت عم فرج اكيد بتعرفوا حسام حاضر يعني ومشجعين توفيق كشيش عبد الرزاق جرار فؤاد الاولاد اللي
2: مسبق البيت النار توفيق كشيش يظل يوم امس كان خلط المساكن من فرنسا اي
1: اكيد اكيد مجهود كبير الحقيقه كاتب العام كاتب عام المساعد الدكتور جابر بوزيان وسيم بريري هشام الضوي ما ننساوش الحقيقه
2: الناس خلوا هشام
1: يسال حاضر اكيد ايضا مع الفريق كامل اللي طر الفني الحقيقه نشكرهم على هذا المجهود.
2: مهدي ميسالش خلنا ناخذ زميلنا وصديقنا هشام ضويب الحقيقة خدمة كبيرة قاعدة تخدم حتى في الصفحة الرسمية للهلال الرياضي بأمساكن حتى تخليك ماكش تبدأ تلوج من واحد لواحد على المعلومة تلقى المعلومة موجودة في الصفحة الرسمية للهلال الرياضي أمساكن الحقيقة قاعدة تتحسن صفحة الهلال وهذا حاجة إيجابية بالنسبة للفريق.
1: أكيد هو معنا هشام أنت حسام حكيت على العمل على الصفحة بتاع الهلال وأكيد العمل الكبير كل المعطيات الصور الفيديوهات الأخبار الانتدابات البرنامج كل شيء موجود والحمد لله التعب هذا اليوم يعني كملناه بانتصار ونعرف الفرحة من أول ماتش ثلاثة نقاط من خارج ميدان هشام بتنجي تكون كان غالية برشا.
4: الحمد لله مهدي أنت كنت حاضر الحق تصحيح لكن كنت حاضر والربح في بداية الموسم عنده قيمة كبيرة تحية سان حسام وكيف مستمعين لريم اف ام. حسام ماذا بينا كان مهدي بحدايا نقاك انت حدايا نقا نجمع كل بحدايا ونحلوا صفحة جديدة وناس كله خيرين نتعامل مع بعضنا تحكي على الصفحة الرسمية اللي هذا بمساكن احنا مجموعة كاملة قاعدين نخدموا بعضنا فهمتني. محمد رويس روف ابراهام خليفة بحيمة اليوم لطفي جاي في مقابلة كوتيريت قاعد داول باج وبارك الله فيهم الناس كل هذا الكل باش نوصلوا صورة باهية تليق بالهلال الرياضي بمساكن. احنا شنو نحبوا نحبوا الاحبه نتاع الهلال الرياضي بمساكن توصلهم المعلومة يوصلهم كل شيء. وحسام وتحية ليك من جديد ورانا عائلة واحدة.
1: يعطيك الصحة محمد عندك إضافة معنا مرة أخرى رئيس الهلال يبدو لي عنده جديد.
3: والله نسيت العبيد اللي قاعدة تساهم في في في الوضعية المادية نتاع الهلال الرياضي بمساكن لحد الآن اللي هما شركة جلولو سوبيك وعقارية جلولو. شكر خاص زاد السادق جمعة سنة بالقرطاج شكر خاص وكبير خويا وصاحبي السيد نور الدين بوجناح والمدعم من المدعمين الأساسيين نتاع الجمعية. ان شاء الله يكملوا يدعمونا رانا مازلنا نستناو في برشا دعم من رجال مساكن والشركات الكبيره نتاع مساكن والصغيره والناس حتى اللي ينجم باللي يقدر نعاونوا الوليدات هذوما راهو على الجروب باهي راني اكد لكم.

0: ما جو صافي وجروب باش نقدم قدامك وسمحني
1: أكيد شكرا لك محمد. أكيد هو من حقه أكيد حسين باش أكيد ومع عدد من الشبان اليوم اللي اخذوا المسؤولية واخذوا المقود وقدموا رواحهم اليوم باش يتحملوا هذا الحقيقة
2: ونفرحوا يعني الحقيقة حتى البداية تبدأ بنتيجة
1: الحقيقة حسين باش ما نكونوا واضحين دونك مش بالسهل اليوم تلقى شكون يقدم في الوضعية الحالية للهلال الرياضي بساكن. الحمد لله خطوة أولى ناجحة نحطوا ساقينا على القاع نشهد لهم. هما قال لك ما تحسبنيش يعني ماتش الاول وماتش الثاني اليوم بدينا بانتصار ان شاء الله. اكيد العمل مازال طويل مع تقدم اكيد الايام ان شاء الله تكون النتائج متميزه وتتواصل يعني ويواصل الهلال في تحقيق النتائج الايجابيه. كل الشكر لك حسام ان شاء الله نكون وفقنا في نقل هذه المقابله. الحمد لله وجنا كان مبروك اليوم وجبنا 3 نقاط ان شاء الله نتنقلوا اكيد في مقابله اخرى ونكونوا حاضرين بانتصارات اضافيه للهلال.
2: ماشي سلموا فيك يا مادي ما دام جبت النتيجه ماشي سلموا فيك حتى الهلال يظلي باش تكون ديما موجود في المقابلات.
1: اكيد فما
2: شمع.
1: دونك ما نعرفش حبيت لا حبيت وسيم ربما
2: طمنا على عزيز الطايب هولي
1: اي فاهم فما يعني فيما يخص عزيز الطايب فما اصابه
0: بالنسبه لي من دربالي جوست حاجه برك اي جوست حكايه فارغه يعني كيد كونتراكتور ان شاء الله.
2: والله تفرحنا كي يدخل لنا حاجه فارغه
0: الاسبوع القادم ان شاء الله يكون موجود
1: دونك اصابه خفيفه الحمد لله. دونك اي من الدربالي ان شاء الله باش يكون حاضر ما شفنيش برشا على ارضيه الميدان ان شاء الله في المقابلات القادمه ياخذ اكثر وقت ربما ونكتشفوا باقي الرصيد الفني للهلال الرياضي بمساكن. الشوط الثاني الحقيقه حطينا فريق وجبنا فريق بامانه راهو الشوط الاول كان خايب انتر بارونتيز سيء جدا
2: قبل اللعب هلال مساكن
1: صحيح. الشوط الثاني كان افضل برشا الهلال ماهوش في صوره مثاليه ربما باش الناس ما تغلطش حسام احنا فرحانين بالانتصار كمان معناها في الاخر حاشتنا بالتروا بوان لكن فريق محترم جدا وقادر انه يمشي خطوه باهيه في الرابطه الثانيه باش ما نقولوش حاجه اخرى ان شاء الله. قادم الايام ستكشف ذلك ان شاء الله للهلال الرياضي بمساكن. كل الشكر لك حسام هيك نكونوا كملنا تغطيتنا اليوم لهذه المقابله. الف مبروك مره اخرى للهلال وان شاء الله اكيد قادم مقابلات يكون ايضا الاداء متميز وتكون الانتصارات حاضره. الى اللقاء
2: ان شاء الله. مشكور مهدي لساحلي ملعب 2 مارس بصفاقس ان شاء الله طريق السلامه زميلنا مهدي لساحلي ولكل وفد الهلال الرياضي بامساكن. نعاود نقول الف الف مبروك اذا للهلال الف مبروك لاحباء الهلال الرياضي بامساكن. هذا الانتصار انتصار في جوله افتتاحيه كما نقولوا ديما نقولها عنده طعم اخر بالنسبه لي انتصار في جوله افتتاحيه بعض ممكن الاجواء ممكن حتى اللي كانت موجوده في صلب الفريق البدايه المتاخره جلسه عامه انتخابيه كانت متأخرة كذلك المقابلات الودية وعدم تسجيل ولا هدف بالنسبة لهلال مساكن حتى في بعض المقابلات المردود كان ضعيف. نحكي ممكن على المقابلة الأولى ضد القلعة الرياضية ممكن المردود بدي يتحسن من مقابلة إلى أخرى اليوم نشوفه هلال مساكن يعود بانتصار حاجة باهية من ملعب صفاقس أمام نادي محيط قرقنة اللي حسب رغم البداية المتأخرة اللي كانت لفريق محيط قرقنة لكن الفريق نتاعه فريق ممتاز فريق نادي محيط قرقنة تقريبا بنفس التشكيلة اللي انتصر على الهلال في الموسم الفارض ذهابا وإيابا. ما نعرفش إيهاب شن نكمله احنا نكمله مع الهوند هات نشوف الهوند شاملة. الحقيقة ديما نحب نلقى النتيجة لصالح الهلال. الحقيقة نقول لكم الحمد لله تقدم لهلال مساكن 20-19 ميزالو تقريبا 11 دقيقة على نهاية المقابلة والكرة للهلال الرياضي بمساكن. أكيد المتابعين لهذه المقابلة حتى بعض اللاعبين هما من شبان الهلال الرياضي مساكن. هذه كرة لفريق هيبون والتعادل 20-20 12 دقيقة باش تكون صعبة بالنسبة لهلال مساكن وإن شاء الله الانتصار يكون حليف الهلال في هذه المقابلة. باهي نعطيه بعض النتائج نمشيه للرابطة المحترفة الأولى نكملوا مع النتائج. كما قلنا إذن هلال مساكن انتصر على محيط قرقنة في مقابل واحد أهداف علي عطية عمر الخشناوي بالنسبة لهلال مساكن وعمر بلال لنادي محيط قرقنة. هلال الشابة سكاك الحديدة صفاقس 2-1 للرالوي أمام هلال الشابة في ملعب الشابة. أهداف هذه المقابلة بالنسبة للرالوي حبز بن عبد الكريم وهاني العمري سجل هدف تذليل الفارق وتذليل النتيجة بالنسبة للشاب يحيى العاشوري في دقيقة 86. سبورتينغ بنهاروس ينهزم على أرضية مدينه أمام مكان المهدية 2-1. المهدية كانت مبادرة بالتسجيل عن طريق بسام الشاوش دقيقة 29 قبل ما يتمكن فريق بنهاروس من تعديل النتيجة دقيقة 74 عن طريق شوقي زيتون. وحمدي الذوادي لاعب مكان المهدية يعطي الأفضلية والأسبقية لفريقه مكان المهدية عن طريق ضرب الجزاء في دقيقة 80 لتنتهي المقابلة بانتصار ثمين لمكان المهدية أمام سبورتينغ بنهاروس في ملعب بنهاروس. باهي باش نكملوا مع الانتصارات الثامنة. مجرين الرياضية تعود بانتصار أمام المستقبل الرياضي بجابس في ملعب جابس 2-1. مجرين سجلها كل زوز أهداف سجلهم غازي مبارك دقيقة 62 و67 دقيقة 59 عزيز الخليفي هو اللي سجل هدف أزليزة المستقبل الرياضي بجابس. الملعب السوسي الكوكب الرياضي بجارب الفريق العائد الجديد إلى الرابطة المحترفة الثانية فريق غصن الزيتون. الملعب السوسي إذن في أول مقابلة ليه كان اتعادل أمام الكوكب الرياضي بعقارب 2-2. صلاح القشباطي كان سجل هدف الأول للستاد سوسيان دقيقة 43. نزار العبيدي يعاد النتيجة لعقارب دقيقة 50. دقيقة 73 جمال الرمضاني عن طريق ضربة جزاء يمنح من جديد التقدم لفريق الملعب السوسي قبل ما يتمكن فادي التليلي لعب عقارب من تعديل النتيجة دقيقة 80 كذلك عن طريق ضربة جزاء. كملوا مع الانتصارات الثامنة. أبو حاجة تنتصر على ابني خلاد 2-1. أحب الهلال الرياضي بمساكن يعرفوا ملعب ابني خلاد ويعرفوا صعوبة الانتصار في ملعب ابني خلاد. أبو حاجة اليوم تعود بانتصار ثمين من ملعب ابني خلاد 2-2. هدف زياد العونالي سجل هدف الأول دقيقة 9 لأبو حاجة وأيمن العمدوني يضيف الثاني كذلك للبعث الرياضي أبو حاجة قبل من ركن محمد شعبان دقيقة 83 من تذليل النتيجة لفريق ابني خلاد. نذكروا فريق ابني خلاد كان أضاع ضربة جزاء منذ دقيقة 34 من الشوط الأول كما قلنا استعراض في مقابلة سليمان وتطاوين 4-1 للمستقبل الرياضي بسليمان أمام الاتحاد الرياضي بتطاوين. والأهم من ذلك أنه زوز لاعبين كانوا الموسم الفارط في الهلال الرياضي بمساكن محمد أميل المرسني سجل هدف الأول لتطاوين وهو اللاعب السابق للهلال الرياضي بمساكن في الدقيقة 5. حمزة غلاب يعاد النتيجة لسليمان دقيقة 12. ياسين العرزني يضيف الثاني دقيقة 71. حمزة قويدر ابن الهلال الرياضي بأمساكن يضيف الهدف الثالث دقيقة 83. وحسن الشلي اللي هو اللاعب السابق للاتحاد الرياضي بتطاوين يضيف الهدف الرابع لفريق المستقبل الرياضي بسليمان. إذن 4 أهداف مقابل هدف لسليمان أمام الاتحاد الرياضي بتطاوين. يظلم من الجبوش تحكيه على ترتيب في الجولة الابتدائية لكن باش تكون مقسمة الحقيقة في المراتب الأولى نلقاو سليمان بوحاج لمساكن والمهدية ومجرين وفريق الرالوي ب3 نقاط. بعدها نلقاو عقارب والملعب السوسي بنقطة واحدة وفي المرتبة الأخيرة بدون انتصار يعني ما انتصرش في الجولة الثانية نلقاو جابس هلال الشابة منافس الهلال الذي مساكن في الجولة القادمة في الملعب البلدي بمساكن ابني خلاد قرقنا بن عروس اتحاد الرياضي بتطاوين ب0 من النقاط في الجولة الافتتاحية هذه مقابلات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نمشيو للهوند نعملو طلة إذن في دقيقة 52.8 دقائق على نهاية اللقاء والتعادل 21-21. ممكن رينا استفاقة لفريق النادي الرياضي بهيبون في هذه الفترة الثانية خصوصا في الدقائق الأخيرة. هذه كرة لفريق النادي الرياضي بهيبون من أجل أخذ الأسبقية لكن الدفاع دخل للهلال الرياضي مساكن عن طريق اللاعب محمد الهادي محجوب لاعب الهلال الرياضي مساكن. إذن يتواصل التعادل 21-21 ورمية 9 أمتار لفريق النادي الرياضي بهيبون كما قلنا نعرف 52.40 ثانية. هذه فرصة لفريق هيبون من أجل أخذ الفارق كما قلنا دفاع الهلال حاضر في هذه الكرة والتصدي ممتاز من حارس الهلال الذي مساكن لك الكرة ترجع لهيبون في رمية 9 أمتار. استيمات كبيرة من دفاع الهلال الذي مساكن في هذه المقابلة من أجل من أجل أنه الهلال يكمل أو ينتصر في هذه المقابلة. هذه الكرة تضيع لفريق النادي الذي بيهبون، تعود الكرة للهلال الذي مساكن على الفرصة عند الكرة عند سالم حماد حمزة الهواني، هذه فرصة للهلال والحارس يتصدى حارس النادي الرياضي بهيبون بهي 53 و 30 ثانية، يعني 6 دقائق وتقريبا 30 ثانية تفصلنا على نهاية المقابلة، ووقت مستقطع يطلب مدرب النادي الرياضي بهيبون المدرب وليد أمرابط، نذكره على رأس الإطار الفني بالنسبة للهلال الرياضي مساكن القوي من حماد، كذلك المدرب شبيل المعتمري موجودين على بنك الهلال كإطار فني بالنسبة للهلال الرياضي بنساك. إن شاء الله الانتصار يكون حليف الهلال في هذه المقابلة، إن شاء الله الفرحة فرحتين بالنسبة لأحباء الهلال الرياضي بنساك. إذن توصية أخيرة للمدرب أيمن حماد لكل اللاعبين لاعبي الهلال بنساك من أجل الاستماتة في الدفاع وعدم ممكن التركيز أكثر أمام المرمى، مرمى النادي الرياضي بهبون. نمشي وإحنا الفاصل قصير ثم نرجع لكم من جديد، وإن شاء الله نجيكم مع جديد ونجيكم مع الفرحة بالنسبة لأحباء الهلال.
3: أرام فام
4: في مساكن
3: في سوسة
4: والمنستير
3: على 99.8
4: على 99.8
3: بقية الشهر على أرام فام.
5: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: يا راجل ايش عملنا سني في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
6: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوى على كيف وكل شيء موجود
4: ولا سوين
6: ما تخممش. عام سني نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر، دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الادوات المدرسيه، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
4: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
6: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، هو جديد فضا نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه، وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز. انفو لاي 20 955 407.
7: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا، ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة، وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444، وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
3: بقيت الشهر على نرم فام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر، هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور، لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكول ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
8: كيقولوا
6: قريت نقولوا لادريس رقم واحد اللي تخو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
4: قريت لاسعاد كل بيت.
6: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: تسمعونا على 3 دبليو ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بين الملاعب
1: بين الملاعب،
0: نقل مباشر للمباريات على رام اف ام، نتائج حينية وتصريحات فورية
1: وتصريحات فورية. بين الملاعب،
0: أخبار المقابلات لحظة بلحظة
1: لحظة بلحظة.
2: رجعنا لكم من جديد إذن في بين الملاعب، تقريبا 30 ثانية أخيرة من عمر المقابلة، مقابلة هلال المساكن والنادي الرياضي بهيبون في كرة اليد، الجولة الثانية من بطولة القسم الوطني الريف لكرة اليد والتقدم للفريق الضيف. 24 مقابل 23، قلناها وعديد المرات، التركيز ثم التركيز أمام مرمى الفريق المنافس الحقيقة حتى في الشوط الثاني، دفاعين وعلى مستوى حراس المرمى الهلال قاعد يأدي في مقابلة طيبة خلينا نقوله، لكن المشكلة الكبرى بالنسبة لهلال أمام مرمى المنافس فريق النادي الرياضي بهيبون، هذه كرة من أجل أخذ الفارق على مستوى نقطتين بالنسبة للنادي الرياضي بهيبون، تقريبا 15 ثانية على نهاية اللقاء. إن شاء الله الدفاع يتصدى لهذه الكرة وحارس مرمى الهلال، لما لا التعادل في هذه المقابلة تقريبا نهاية الشوط أو المقابلة، نعرف 59 و50 ثانية كرة أخيرة ورمية جانبية يظهر لي لفريق النادي الذي بيهبونها ورمية 9 أمتار، إذا 24 مقابل 23، 10 ثواني أو أقل تفصلنا على نهاية اللقاء، ممكن هذه باش تكون الكرة الأخيرة لفريق النادي الرياضي نادي الرياضي بهيبون. إذن الكرة الأخيرة يظل في هذه المقابلة وفرصة ويتصدى الحارس لؤي السعودي، هذه كرة للهلال الرياضي بأمساكن، يظل ثم اللاعب النادي الرياضي بهيبون يظل هكا في القانون كرة اليد باش تكون رمية 7 أمتار للهلال الرياضي بيمساكن، يظل رمية 7 أمتار للهلال، ما نعرفوش شنو القرار تاع الحكم، بما انه اللاعب النادي الرياضي بهيبون وقت الحارس تصدى للكره وجي باش يعطيها للاعب الهلال بيمساكن في عكس هجوم وكان ممكن يكون فيه هدف التعادل بالنسبه للهلال الرياضي بيمساكن، اللاعب كان تصدى للكره وجي قدام الحارس الهلال الرياضي بيمساكن، ما نعرفوش قرار الحكم شنو، مازلنا في انتظار القرار النهائي للحكم في هذه المقابلة. إذا نشوفوا مازال ثم تشاور ما بين الحكام وطاولة الميقاتيين، الكرة بالنسبة لهلال مساكن يظهر لي رمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار للهلال الرياضي بمساكن، هذاك القانون، يعطيك الصحة يا حكم، هذاك التطبيق الصحيح للقانون، إذا وورقة حمراء للاعب النادي الذي بهيبون. إن شاء الله التركيز في الكرة الأخيرة، يظهر لي حمزة الهواني لعب الهلال الرياضي بمساكن من أجل تعديل النتيجة على مستوى 24 مقابل 24، نعرف القانون تاع كرة اليد، يظهر لي في 30 ثانية أو الثواني الأخيرة في المقابلة أي تعطيل الهجمة، فإني بتكون رمية 7 أمتار وورقة حمراء، باهي الحكم طبق القانون بحذافري. إن شاء الله هلال مساكن في هذه الكرة فرصة من جديد بالنسبة للهلال، بعد ما كان في كل ردهات المقابلة متقدم على مستوى 3 أهداف فارق، إذا فريق النادي الذي بهيبون في النصف الثاني من الشوط الثاني يعود بقوة يعادل النتيجة من ثم يأخذ الفارق حتى وصل 3 أهداف فارق لفريق النادي الرياضي بهيبون. تابعوا الكرة، إذا حمزة الهواني أمام حارس النادي الرياضي بهيبون، حارس ممتاز الحقيقة، تصدى لعديد الكرات، إن شاء الله هذه ما يتصدى ليش الكرة، وإن شاء الله يكون هدف التعادل 24 بالنسبة للهلال، كان بالإمكان أحسن من مكان، لكن إن شاء الله إن شاء الله اليوم الهلال على الأقل زوز نقاط مهمين في هذه المقابلة، هو ممتاز ممتاز حمزة الهواني، التعادل إذن 24 مقابل 24، كلموا زميلنا أسامة العباسي المتواجد في قاعة مساكن، إذن التعادل 24 مقابل 24، إذن نهاية المقابلة الجولة الثانية من بطولة القسم الوطني الحليف لكرة اليد، مازلنا في انتظار أكيد القرار النهائي ل الرابطة الوطنية لكرة اليد في خصوص مقابلة الفريق اتحاد الرياضي بجرمدة والهلال المساكن وقتاش باش يقع تعيينها. باهي نشوفوا أسامة العباسي من قاعة مساكن. أسامة العباسي إن شاء الله بعض التصريحات وبعض المقابلة نشوفوه. أسامة العباسي شوفونا. أيمن حماد مدرب الهلال الرياضي بمساكن، أيمن حماد أو سيد شبيلة المعتبري ماهوش حاضر معنا. أسامة مش حاضر معنا. أسامة مش حاضر معنا. إن شاء الله في حصصنا القادمة إن شاء الله مع مهدي الساحل إن شاء الله غدوة في دقيقة سياسية وفي في الأخبار الرياضية يكون معنا أيمن حماد نحكيه على المقابلة اللي صعبها على روحه هلال مساكن الحقيقة. مقابلة كان منتصر 3 أهداف فارق وعودة لفريق النادي الرياضي بهبون تعادل. كي نشوفوا المجريات المقابلة يعتبر في تقولش عليه انتصار بالنسبة لهلال مساكن. جيك يظهلي كرة كرة ميتة بالنسبة الكرة الأخيرة بعبارات الكرة معناتها الخطأ في من لاعب النادي الرياضي بهبون يخلي يمنح الفرصة للهلال من أجل تعديل النتيجة. مقابلة أولى كي نشوفوا للرصيد البشري بالنسبة لهلال مساكن شبان الهلال مساكن الهلال الرياضي مساكن مقابلة ممتازة الحقيقة. وإن شاء الله قادم الجولات يكون ثم انتصارات بالنسبة لفريق الهلال الرياضي من ساكن. باش قولكم نعود نذكركم ببعض النتائج في الرابطة المحترفة الأولى من ثم نكملوا حصتنا بين الملاعب. هلال مساكن انتصر على قرقنة 2-1. الهلال الشابة في ملعب الشابة انهزم أمام الرلوي 2-1. بن عروس في ملعب بن عروس انهزمت أمام مكارم مهدية 2-1. المستقبل الرياضي بجابس في ملعب جابس انهزم أمام مجرين الرياضية 2-1. الملعب السوسي تعادل أمام الكوكب الرياضي بعقارب 2-2. ابني خالد في ملعب ابني خالد انهزمت امام البعث الرياضي بوحجه 2-1. والمستقبل الرياضي بسليمان انتصر على حساب الاتحاد الرياضي بتطاوين بنتيجه 4 أهداف مقابل هدف. كما قلنا زوز لاعبين كانوا سبق لهم ولعبوا مع الهلال المساكن محمد امين المرسني لاعب تطاوين في الدقيقه 5 سجل الهدف الاول لتطاوين، وحمزه قويدر ابن الهلال الرياضي المساكن دقيقه 83 سجل الهدف الثالث. بالنسبة للمستقبل الرياضي بسليمان إن شاء الله كل الصور والملخص مقابلة كرة اليد هلال مساكن وفريق النادي الرياضي بهبون تلقوها صفحة رسمية للهلال الرياضي مساكن. تحية لزميلنا مهدي الساحلي من ملعب 2 مارس بصفاقس، كذلك تحية لزميلنا وصديقنا أسامة العباسي اللي بعد شوية إن شاء الله بتلقاو كل الصور والكواليس وفيديوهات المقابلة مقابلة كرة اليد. تحية ليه أسامة العباسي، كذلك إيهاب البراوي مخرج حصتنا لليوم. إن شاء الله متابعة طيبة لبقية برامج دينا مثلا. كان معكم أسامة كشيش.
0: بين الملاعب
1: بين الملاعب،
0: نقل مباشر للمباريات على رام فام، نتائج حينية وتصريحات فورية
1: وتصريحات فورية.
0: بين الملاعب، أخبار المقابلات لحظة بلحظة
1: لحظة بلحظة.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا
1: على 3W.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: رام فام في ساكن في سوسة تونسنا تونسنا مقيد الإشهار على رام فام.
1: يا راجل إيش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين إشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: والأسوان
2: ما تخممش عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب.
2: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام. سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: مقيد الشهر على RMFM. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: المزيكا نون ستوب على RMFM، بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: مقيت الشهر على رمفهم. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: موسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: www.rmfm.net
1: rmfm.net
0: مقيد الشهر على رمفام. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: Média à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رمى فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فام. على رمى فام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: musique non-stop à l'RM FM. Bennet la musique non-stop à l'RM FM. À l'RM FM. سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net.

الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net
2: بقية الشهر على rmfm.
3: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
4: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
3: ولا سوين
4: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
3: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
4: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل لكل فرونسيز انفولاي 20 955 407.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنة الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام. النوبة.
2: النوبة.

النوبة. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك. ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام. على رمى فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام ديما معاك
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net الموسيقى نون ستوب على رام اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام